أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

باقي 4 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: صمت بلا صورة.
1: على امتداد سواحلنا تقف أشجار القرم كما وقفت منذ مئات السنين، عرفها أجدادنا قبل أن نعرفها، من خشبها بنوا بيوتهم وسفنهم، منها نالوا رزقهم من البحر، واليوم نحتفي بها ونعرف عنها أكثر. فالقرم هو تراثنا الطبيعي.
2: حذرت شرطة أبوظبي السائقين من طرف مفتاح المركبة داخلها أثناء وقوفها من المنزل أو في المواقف ما كتبت أن هذا السلوك يسهل سرقة المركبات أو استخدامها بطريقة غير قانونية ويعرض أصحابها لمخاطر أمنية وخسائر يمكن تجنبها.
3: وشهدت المبادرة من أول أيامها إقبالا كبيرا، حيث استفادت أكثر من 200 أسرة في ميلس أم سقيم و300 أسرة في ميلس ند الشبا، وهذا يعكس تفاعل المجتمع مع المبادرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: نيابة عن رئيس الدولة عبد الله بالعلا يشارك في نقاش مجلس الأمن حول حوكمة الموارد الطبيعية. الإمارات تدين بشدة الهجمات العدوانية التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية. مقتل شخص بإطلاق نار قرب القصر الرئاسي في المكسيك.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واستجابة للدعوة الموجهة إلى سموه من فخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، شارك سعادة عبد الله بالعلا مساعد وزير الخارجية للشؤون الطاقة والاستدامة في النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول حوكمة الموارد الطبيعية ومنع النزاعات.

0: التواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر تطبيق كلمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: كانت العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرتين مسيرتين. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يوم أمس مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند آخر المستجدات الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء القطرية قناة أنه جرى خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن عبد الرحمن من الوزيرة أناند استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والوفد المرافق له. ومن المقرر يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وقبيل مغادرته إسرائيل أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. أكدت الولايات المتحدة يوم أمس أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. اجتاح إعصار ولاية ويسكنسن الأمريكية يوم أمس وتسبب في تدمير منازل واقتلاع أشجار وقطع التيار الكهربائي عن الآلاف من الأشخاص، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرا من عاصفة رعدية مدمرة وشديدة في المنطقة التي ضربها الإعصار. قتل شخص وأصيب 2 آخران إثر حادثة إطلاق نار في مدينة مكسيكو قرب ساحة زوكالو العامة والقصر الرئاسي. وصفت سلطات المدينة والشرطة المحلية حادثة إطلاق النار بأنها هجوم مباشر أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 42 عاما وإصابة رجلين يبلغان 39 عاما. ولاذ المهاجمون المشتبه بهم بالفرار من موقع الحادثة على متن دراجة نارية، ولا تزال تحقيقات الشرطة جارية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية إلى 2,426,130 فردا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أغسطس المقبل. وبحسب المرسوم المنشور في نظام المعلومات القانونية الحكومي الروسي، سيبلغ عدد العسكريين في القوات المسلحة 1,535,000 عسكري، بينما يصل إجمالي عدد الأفراد بما يشمل العسكريين والموظفين المدنيين إلى 1,426,130 فردا. أسفر هجوم شنه مسلحون ليلا على قرية زراعية في ولاية كادونا شمال نيجيريا عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم أطفال. واتهم سكان رعاة ماشية بتنفيذ الهجوم في ظل نزاع مزمن بين الرعاة والمزارعين على الموارد ولا سيما المياه.

0: والأراضي. وقال سكان ومسؤول محلي إن المهاجمين اقتحموا القرية قرابة منتصف الليل وأطلقوا النار عشوائيا قبل أن يحرقوا منازل ومتاجر. وفر المهاجمون إلى الأحراش القريبة مع اقتراب قوات الأمن، تاركين وراءهم بعض ماشيتهم وفقا للأهالي. ختام النشرة بهذا الخبر. تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات لدعم واحات العين وتهيئتها لموسم جني الرطب من خلال برامج متخصصة تسهم في تعزيز جودة إنتاج الرطب واستدامة زراعة النخيل. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN المهندس راشد النيادي مدير مركز التشغيل والصيانة وسط المدينة بلدية مدينة العين.
1: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جني الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات، بما يسهم في استدامة زراعة النخيل وتحسين جودة إنتاج الرطب. كما تقدم البلدية خدمات فنية وتوعوية لملاك المزارع في الواحات، وتواصل جهودها في الحفاظ على واحات العين باعتبارها إرثا عالميا، بما يعزز مكانة مدينة العين ويدعم استدامة الموروث الزراعي للأجيال القادمة.
0: ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: كم مرة صارت معنا؟ يا تصير لك شخصيا يا تصير لشخص انت تعرفه، فلان نسي جواله في التاكسي، فلان ضيع محفظته وفيها كل البطايق، فلان نسى شنطة فيها جوازات، ولا واحد ضاع منه ذهب ولا مبلغ كبير جدا من المال. كم مرة صارت معك لين؟
1: هلأ شوف الحمد لله مو كتير.
0: أوكي.
1: يعني ولا مرة ضيعت شيء كتير إنه غالي.
0: عارف ليش أحس إنه لا أنت المفروض تكوني ضيعتي حاجتك؟
1: لا لا الحمد لله. أنا لأنه كتير بشيك.
0: نعم.
1: أنا من نوع الناس اللي عندي هوس التشيك تبع ترر.
0: ممتاز. ممتاز. طبعًا في دبي يعني متعودين إحنا يعني صرنا على النعمة اللي إحنا فيها دائمًا الحمد لله يجينا اتصال أخوي ترى غرضك هنا موجود معنا أوكي. ولا تروح اي مكان خلاص يعني انه دائما في الاماكن المحدده اللي هي المفقودات هذا تلقى غرضك. ولكن كل ما قلنا خلاص وصلنا الى سقف التوقعات تجيك دبي وتكسر هذا السقف وتوريك انه في دور ثاني يا حبيبي لسه ما خلصنا. في خدمة جديدة أعلنت عنها شرطة دبي اللي هي أي مقتنيات يتم العثور عليها داخل إمارة دبي ممكن الحين يتم توصيلها لك إلين باب بيتك أو مقر عملك. وتخيلوا إيش في أي إمارة من الإمارات.
1: واو.
0: أنت بس تدق على 901 ويجونك لين البيت يوصلون غرضك.
1: يعني حتى ما تسوق سيارتك تروح ترجع على المكان. واو.
0: يعني أنا مش عارف يا جماعة يعني من جد إحنا يوم نقول دبي كوكب آخر إحنا ما هذه مش مقولة مش عبارة هذا مش كلام يعني فوق ما إنك مستحي إنك ضيعت غرضك فاهم علي؟ أنت تروح تستلم غرضك واللي والله أصلا أنا كنت مفهم في السيارة مدري إيش لا لا حبيبي عادي نوصل لك إياه لين باب البيت. ف يعني والله العظيم تعجز الكلمات عن وصف الإحساس يا جماعة فعلا الدلع اللي احنا فيه والنعمة اللي احنا فيها. دائما لابد نقول الحمد لله على نعمة الإمارات والحمد لله على نعمة شرطة دبي اللي دائما يفاجئونا. دائما أقول خلاص يعني احنا ختمنا الحياة هذه يا جماعة يعني خلاص وصلنا إلى مرحلة من الأمان اللي أنا أصلا أحط جوالي عشان أحجز الطاولة. أنت تفكر فيها يعني
1: صح.
0: دقيقة لحد يأخذ الطاولة حقتي أحط الجوال أروح أمشي. طيب قول الجوال ضاع مستحيل ينسرق ضاع يجيني اتصال اسمع وين ساكن يلا جاي جايينك نعطيك جوالك
1: والرسبكت
0: تنار التاني دو
1: عن جد يعني فقط ما بعرف شو احكي.
0: طبعا طلب الخدمة جدا بسيطة يا جماعة تقدرون تتواصلون مع مركز اتصال شرطة دبي على الرقم 901 تستفسر عن المعثور وبعدين يتم التأكد انه يخصك اكيد وبعدين ترتب عملية التوصيل عبر مندوب معتمد والخدمة تشمل الاشياء اللي تم العثور عليها داخل دبي وتوصل الى المنزل او الدوام في مختلف امارات الدولة.

0: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

طبعا الموضوع هذا يا جماعة مو بس خدمة التوصيل، القصة وراها منظومة كبيرة جدا. تخيلوا أنه في 2025 شرطة دبي تعاملت مع أكثر من 868 ألف معثور، استقبلت تقريبا 160 ألف بلاغ عن مفقودات. يا ويلي ويلي، كلنا ضايعين شكلنا. الأحلى من هذا أنه نجحت في إعادة أكثر من 171 ألف قطعة إلى أصحابها. المعثورات يتم فرزها وتصنيفها وربطها بالبلاغات عن طريق منظومة ذكية، في فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة عشان توصل هذه الأغراض إلى أصحابها. والأجمل كذلك أن المنظومة ما تنجح بشرطة دبي بس، تنجح أيضا بأمانة الناس اللي قاعدين يصبحون علينا على 404. مثلا زي سمر تقول صباح السعادة من مدينة السعادة، كل شخص يلقى محفظة، جوال، بطاقة، شنطة يسلمها لمركز الشرطة أو لنقطة معتمدة، هو فعليا يرجع لشخص ثاني جزء من حياته. تخيل يعني محفظتك ضاعت فيها كل الأغراض، انت في اللحظه هذه يعني انت خلاص انت ضعت، انت مكسور. فاكيد احنا مجتمع متكافل مع بعض، نلقى اي بطاقه يلا بسرعه خلينا نروح نرد لها، ابغى اشوف الابتسامه على وجهها يوم اسلمها اياه. فمن اليوم اذا ضاع منك اي شيء في دبي لا تقول مباشره خلاص راح، على طول بلغ وتابع على 901، ويمكن الشيء اللي ضاع منك يرجع لك، مو بس مثل ما هو يرجع لين باب بيتك بعد.

0: أنا حرفياً ما أشبع من هذه القصص لين اللي هو واحد ضيع شيء قيم وجه اتصال وراح استلمه. متى آخر مرة صارت معك أحد من حولك؟
1: ما بتذكر.
0: ما تذكرين؟
1: ساعتني نايمة.
0: أنت صباح الخير. وصباح الخير لكل من يسمع. جماعة أنا بعد أبي أسمع قصصكم أنتو. آخر مرة أظن فتحنا الموضوع هذا كثير من الناس اللي مثلاً ممكن يضيع شيء في مكان زحمة جدا, خلينا نقول المواصلات العامة, خلينا نقول مثلا على المترو. فيديو واحد طلع لي لزائر كان جاي ونسى شنطة فيها فلوسه وجوازه وجواله الثاني, وحرفيا يقول طلعت يمكن ربع ساعة نص ساعة مدريش أنا مضيع أغراضي, أرجع ما ألقاها ومش عارف إيش أسوي. بس الناس اللي حوله وشافوه كذا بانيك إنه هو, قالوا ليش أنت إيش فيك أخوي أنت جديد هني. عرفت الإحساس هذا اللي أنت يوم تكون جديد على هذا المجتمع ما تعرف أنت. إحنا يا جماعة في حالة كذا اللي إحنا مع بعض خلاص صرنا مرتاحين للشيء اللي إحنا فيه. اللي يجيك من برا ما يستوعب كيف أنا أم بانيكينج, ضاعت كل أغراضي. لا سوي واحد اثنين ثلاثة, فعلا سويت اتصل على شرطة دبي كلموا اللي هناك, أصلا ما وصل الموضوع لبرا المترو, راح لقاها في المفقودات اللي هناك, واحد شالها والله من العمال أعتقد اللي ينظف زي كذا, قال أخذت غراضك وهناك موجود إيش فيك أنت. هو طبعا يتكلم يقول أنا أطالع فيهم أقول هذول بشر, هذول معانا كيف يعني أنت بتاخذ الشنطة هذه عادي ما تبغى شيء, طيب طالع فيك يحس انه وير از ذا كاتش, اديني وين الموضوع هذا صاير. ففعلا يا جماعه احنا في مجتمع وفي بيئه وفي نعمه ما نحس فيها على قدر ما احنا متعودين عليها.
1: شوف بابا بضل ينسى شنطته اللي بيحط فيها كل شيء, يعني جواز سفر مصاري كل شيء بيضل ينسى, يعني ما له متعود يعمل شنطة. فبيضل كل ما نروح مكان بينسى الشنطاية, فمنروح عادي بنطلع من المكان بنطلع بالسيارة بنرجع على مكان تاني, بعدين هو بيتذكر انه الشنطاية ضلت هناك فبنرجع, وسبحان الله دايما بنلاقيه بنفس المكان, يعني ما بتتحرك حتى, فهمت كيف؟ يعني بتكون محطوطة على كرسي بتضل على الكرسي ما حدا بيلمسها. يعني عن جد الحمد لله على هي النعمة. لما حدا يجي من برا مثل ما قلت, يعني لما يجوا قرايبيننا ناخذهم على مطعم او شيء, انه بشوفوني مثلا مثل ما حكيت
0: بتحط التليفون, حط الجوال هنا ينصدموا الناس
1: ليه التليفون سيتي. لا, لا لا انا حطيته عادي ما حدا بيلمسه. كيف ما حدا بيلمسه والعالم بتكون زحمه؟ يعني انه عن جد يعني لو حدا بده ياخذ شيء كان اخذه, لانه زحمه ما بتشوف
0: اصلا. الاحساس هذا اللي يجيك يوم تسافر برا وتبدا فعلا تقلق على حاجاتك وزي كذا, تحس انه ما أدري زي الغطاء الرفع عنك, فهمت كيف؟ اللي رجعنا باك تو رياليتي. رانيا تقول زوج أختي نسى شنطة سفر في تاكسي في أقل من نص ساعة, وصلته في المطار لعند الجوازات. يا سلام, كان سائح في دبي مش مقيم لحد اليوم يتذكرها, كان سائح في دبي صار مقيم بعدها على طول. فلتر هنا مش طبيعي في دبي فعلا. الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها يا جماعة. دائما اقول لكم اذكروا, يعني تحمدوا واذكروا الشيء اللي انتم عايشين فيه, لانه احيانا يوم تتعود على هذا الشيء طبيعي. لا مو طبيعي, مو طبيعي يا جماعة. يعني حتى صارت في ظاهر اللي احنا نسميها ها انت صرت دبي زي ما نقول, خلاص يعني مرتاح زيادة على اللزوم, ما تركز حواليك زيادة على اللزوم, ويوم تسافر فعلا تبدأ ايش تلاحظ انه ها هنا تقوم عندك حاجات داخلك كذا, الغرائز هذه اللي هي لازم انتبه وين اغراضي وين يمين وين يسار. ترجع دبي تصير خلاص طبيعي, كائن هلامي لا يهتم, عادي ما عنده اي مشكلة, حط جوالي هني حط جوالي هناك,
1: نفسي كلي
0: انا اروح ما ارجع, عادي عادي الامور طيبة برو, الامور طيبة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 من أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لسبعة واربع وثلاثين دقيقة.
1: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: صباح الخير مضار، هذه لعيونك.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي نشوفها من أقصى الجنوب محطة ناشنال بينت الجديدة المتجهين إلى أبو ظبي، الطرق سالكة ولا توجد أي زحمة تذكر. المتجهين إلى الشارقة على شارع الشيخ زايد كذلك الطرق سالكة ولا توجد أي زحمة تذكر. شارع الخيل من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى أبو ظبي وكذلك بالاتجاه إلى الشارقة الأمور طيبة وتحت السيطرة. شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا من ميردف سيتي سنتر بالاتجاه إلى أبو ظبي هذه المرة ازدحامات متفرقة وخفيفة والحمد لله لا توجد أي حوادث تذكر، ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

يسعد لي صباحكم مستمعينا الغالي، منورينا على اكسترا فايبز على هوا العربية 99 تقريبا. خلصنا الساعة الأولى، ولكن الساعة القادمة اوريدي شايف منيف داخل علي وبقوة بعد واقي الشمس نظارة. لا هذه المرة مكان ثاني راح ناخذكم عليه يا منيف. منيفة راح ناخذكم على عشاء 5 ستار لشخصين، راح اعطيكم تفاصيل اكثر وكيف تقدرون تشاركون في المسابقه الساعه الجايه ان شاء الله. راح يكون في مسابقه رائعه تخص جي اي بيتش او هوتيل، هذه المره مطعم يا سلام، تاخذ المدام اجواء رومانسيه شيء من الاخر. طبعا اوجه تحيه لكل من يرسل لنا على 404 على تطبيق ARN بلاي، خليكم معايا على السمع يا جماعه، بريك صغير جدا وراح نكمل مع بعض اكسترا فايبز. الساعه القادمه مسابقه، واللي بعدها ايضا مسابقه، وايضا مواضيعنا اللي ما تخلص، والكلام والسواليف والاجواء الحلوه على الصبحيات. يلا حيهم جميعا منورينا.

0: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.
1: نازل الشكوش أنا هنا قاضي، تايتين انتو عالفاضي، أنا جايت جوا الحلبة بحرقة ولا حطبة.
0: إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: على امتداد سواحلنا تقف أشجار القرم كما وقفت منذ مئات السنين. عرفها أجدادنا قبل أن نعرفها. من خشبها بنوا بيوتهم وسفنهم، منها نالوا رزقهم من البحر، واليوم نحتفي بها ونعرف عنها أكثر. فالقرم هو تراثنا الطبيعي.
2: حذرت شرطة أبوظبي السائقين من طرف مفتاح المركبة داخلها أثناء وقوفها من منزل أو في المواقف ما كتبت أن هذا السلوك يسهل سرقة المركبات أو استخدامها بطريقة غير قانونية ويعرض أصحابها لمخاطر أمنية وخسائر يمكن تجنبها.
3: وشهدت المبادرة من أول أيامها إقبالا كبيرا، حيث استفادت أكثر من 200 أسرة في ميلس أم زقيم و300 أسرة في ميلس ند الشبه، وهذا يعكس تفاعل المجتمع مع المبادرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الرئيس اللبناني يستقبل صقر غباش ويؤكد عمق العلاقات الأخوية مع الإمارات. الإمارات تدين بشدة الهجوم العدواني على الأردن. نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية يوم أمس بقصر بعبدة في بيروت معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. من جانبه جدد فخامة الرئيس اللبناني إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الإمارات، مؤكدا أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يهدد الأمن والاستقرار في دول الخليج والمنطقة بأسرها. ونوه فخامته بقرار دولة الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وتسهم في تعزيز التعاون والانفتاح بينهما.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: سيارتين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يوم أمس مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند آخر المستجدات الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء القطرية قنا أنه جرى خلال اتصال هاتفي تلقاها الشيخ محمد بن عبد الرحمن من الوزيرة أناند استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له وصلوا إلى واشنطن، ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وقبيل مغادرته إسرائيل أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. أكدت الولايات المتحدة يوم أمس أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 من أغسطس في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. قتل شخص وأصيب 2 آخرين إثر حادثة إطلاق نار في مدينة مكسيكو قرب ساحة زوكالو العامة والقصر الرئاسي. وصفت سلطات المدينة وشرطة المحلية حادثة إطلاق النار بأنها هجوم مباشر أسفر عن مقتل رجل يبلغ 42 عاما وإصابة رجلين يبلغان 39 عاما، ولاذ المهاجمون المشتبه بهم بالفرار من موقع الحادثة على متن دراجة نارية، ولا تزال تحقيقات الشرطة جارية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي برفع اجمالي قوام القوات المسلحة الروسية الى 2,426,130 فردا، على ان يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من اغسطس المقبل. أدت فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة إلى غمر قرى في شرق باكستان، ما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم بقوارب عبر حقول تحولت إلى مساحات شاسعة من المياه يوم أمس. وقام متطوعون بنقل السكان إلى بر الأمان باستخدام قوارب آلية صغيرة، إلا أن أعدادا أكبر بكثير بقيت عالقة في مقاطعة موريدكي الواقعة في إقليم البنجاب أكثر أقاليم باكستان اكتظاظا بالسكان. وأودت حوادث مرتبطة بالفيضانات بما فيها حالات غرق وانهيار منازل بحياة 109 أشخاص في باكستان منذ 26 يونيو الماضي وفق أرقام صادرة عن الهيئة الرسمية المعنية بالكوارث، وسجلت ثلث الوفيات تقريبا في البنجاب. أسفر هجوم شنه مسلحون ليلا على قرية زراعية في ولاية كادونا شمال نيجيريا عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم أطفال. واتهم سكان رعاة ماشية بتنفيذ الهجوم في ظل نزاع مزمن من بين الرعاة والمزارعين على الموارد ولا سيما المياه والأراضي. وقال سكان ومسؤول محلي إن المهاجمين اقتحموا القرية قرابة منتصف الليل وأطلقوا النار عشوائيا قبل أن يحرقوا منازل ومتاجر. ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات مقاطعة شينغهاي بالشمال غرب الصين اليوم، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية. في الختام، تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات لدعم واحات العين وتهيئتها لموسم جني الرطب من خلال برامج متخصصة تسهم في تعزيز جودة إنتاج الرطب واستدامة زراعة النخيل ويعزز مكان

0: العين باعتبارها مدينة الواحات والنخيل. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار المهندس راشد النيادي مدير مركز التشغيل والصيانة وسط المدينة بلدية مدينة العين.
1: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جني الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات، بما يسهم في استدامة زراعة النخيل وتحسين جودة إنتاج الرطب. كما تقدم البلدية خدمات فنية وتوعوية لملاك المزارع في الواحات، وتواصل جهودها في الحفاظ على واحات العين باعتبارها إرثا عالميا، بما يعزز مكانة مدينة العين ويدعم استدامة الموروث الزراعي للأجيال القادمة.
0: نلتقي في الجولة الإخبارية القادمة.
2: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، منورينا يا جماعة في الساعة الثانية من إكسترا فايبز مباشرة من استوديوهات العربية 99. معكم كريم، واليوم راح أوديكم على مطعم ولا أحلى، مطعم اسمه وايت أوركيد في فندق جي اي بام تري كورت. راح تجربون أكل استثنائي إخوان، راح تعيشون تجربة ولا أحلى. ترى هذا المطعم مصنف ضمن أعلى المطاعم تقييما في دبي على موقع تريب أدفايزر، يعطيكم تجربة طعام فاخرة لشخصين، وأكيد يشتهر المطعم تقديم أطباق شهية من جنوب شرق آسيا. يا سلام لك في الأكل هذا لين الآسيوي.
1: أنا بحب كل شيء،
0: كل شيء بين النودلز والسواليف.
1: والسوشي.
0: يقول لك عندهم مطبخ تايلندي، ياباني، صيني وغيره الكثير.
1: سويت اند ساور تشيكن.
0: سويت اند ساور تشيكن؟
1: ياس.
0: في الاورنج تشيكن، ما ادري ايش يسمونه هذاك، هذاك رهيب. طبعا المطعم يتميز بموقع استثنائي داخل فندق جي اي بام تري كورت، يعني راح تتعشون وسط حديقة كذا، وسط أجواء حلوة، وأيضا أعتقد في عندهم عروض غناء وأحلى شيء إنه يعني قدامك الشاطئ هناك، مو بعيد عليك، فمناظر ولا أحلى. مين يبي يفوز معنا في هذه الساعة؟ راح نخبركم إن شاء الله كيف تقدرون تشاركون، بس أهم شيء جهزوا الرسائل على 404. خليكم جاهزين على تطبيق ARN Play إذا أنت قاعد تسمعنا من الشغل مو من السيارة، وأيضا جهزوا رسائل الواتساب 0487155222. الساعة الثانية راح تكون شهية.

0: طيب، تو فاوتشرز لحضور مطعم وايت اوركيد في فندق جي اي بام تري كورت. مين راح يفوز معنا؟ شلون نشارك في المسابقة يا لين؟ يلا ها تعفيني.
1: اوكي، هلا كل واحد راح يكتب لنا شو اغرب موقف صار معه بمطعم.
0: اغرب موقف صار معك في المطعم
1: راح يفوز.
0: طيب راح نبدأ فيك دامها فكرتك الجهنمية هذه. يلا
1: شوفوا، أنا كل مواقف المحرجة بتصير معي بالمطاعم، سبحان الله ما بعرف.
0: أنا حسيت شو صار معي.
1: أنا لما أروح على مطعم قريب، يعني بيكون عيد ميلادي قريب، بكون بمطعم، لما أسمع الناس عم بيغنوا هابي بيرث أنا فوت بالجو فكر بيغنوا وبقوم بوقف مشان استعد زقف وبستعد ومدري شو، بعدين بلاقيهم لفوا على طاولة تانية. أنا تبع
0: لا
1: انت متخيل المنظر؟
0: يعني انت حقوم حمزي خلاص ما لا تغنوا لي،
1: لانه اوريدي الناس بس يسمعوا هاي الغنيه بتصير كل الطاولات تتلفت انه لا يعرفوا مين عيد ميلاده. انا طبعا بكون وقفت هيك على عم طلع برفقاتي، ورفقاتي اللي تبع فيهم ضحكه، فهمت كيف؟ ايه ويا ما صراحه قاعده على الطاولات مو لي، مو الواحد بيكون على التليفون ماشي
0: ايوه تقعد ناس مو ناسك.
1: سوري
0: استاذ حسين الجسم. انا بالنسبه لي اكثر شيء اوكورد يصير يوم يجي المدير المطعم ولا النادل ولا اي يكن، وانا اللقمه في فمي مليانه ويجي يسالني كيف الاكل.
1: ما بعرف ليش بيسالوا بهذا الوقت.
0: هو عنده تايمر على فكره اللي يشتغلون في المطاعم، الله يرضى عليك خليني بس اخلص الاكل ولا اشوف فمي مليانه ولا لا، اتاكد من السيتويشن قبل ما طبعا. بعدين على اسلوب ها استاذ حضرتك
1: ان شاء الله كل شيء على ذوقك.
0: ايوه ممكن افهم مليان
1: والصوص
0: نازل شكلك مره غلط ما ي... بعدين خلاص يعطيك نظره اللي ها كذا كذا انت اوكي تمام، يعني يصير awkward moment سيء جدا.
1: تعرف بدي ادور بدي اشوف على هذا الموضوع انه ليكون في شيء نفسي عن هذا الموضوع. انه لما بيعملوا له التريننج روحوا اسالوهم بهذا الوقت لما تكون اللقمه بتمون.
0: احس انه لي اهميه في المطعم، يعني احس انه كذا ايوه يهتمون فيا.
1: اي واللقمه بتمون.
0: هو لا مو هنا، يعني يوم يجي اوقات ثانيه
1: أما أنا
0: يعني
1: بدي
0: بعد
1: أعرف
0: ما خلص الأكل أو أول ما ينزل أول لقمتين كذا هو يجي كيف الأكل تمام.
1: كيفك مسيون؟ إن شاء الله كل شيء على ذوقك.
0: هذولي هم اللي يحرجونا دائما.
1: نعمل لك شيء تاني.
0: طيب يا جماعة هذه مواقفنا المحرجة في المطاعم، نبي نسمع موقفكم أنتوا على 404 أو على تطبيق أرين بلاي أو حتى على الواتساب 0487155222. أكثر موقف محرج أو أكثر موقف يضحكنا راح يفوز معنا ب 2 باوتشرز لحضور مطعم وايت أوركيد في فندق جي اي بام تري كورت.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثامن والعشرين من يوليو. اشتروا قطعة واحصلوا على قطعتين مجانا من تشكيلة منتجات مختارة لدى كولر بلس، حصريا في مركز برجمان من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
4: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

من أقوى الحفلات في هذا الصيف، وائل جسار ورامي جمال راح يجتمعون لأول مرة تاريخ 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي. لازم يا جماعة يكون هذا الحفل ضمن جدولكم لأنه راح يكون حفل ولا أروع، طبعا من الرهيبين ناي برودكشن ودي اكس بي لايف، وأكيد برعاية من العربية 99. احجزوا تذاكركم الآن وخلونا نشوفكم هناك ونستمتع مع بعض.

0: الشباب.
1: اوكي حبيت I like it, I love it صراحة. قاعدين نستقبل مواقفكم المحرجة على الرسائل 404 لفرصة الفوز بتو فاوتشرز لمطعم وايت أوركيد في فندق جي اي بام تري كورت. وخلونا نشوف المواقف السبايسي اللي صايرة يا جماعة. طبعا قاعدين نقرأ الرسائل أنا ولين, خلينا نبدأ من أولها كذا. طبعا جود تقول لما اكون جوعانه ويجي النادي اللي يجيب الاكل ويطلع مولك. هذه على السريع كذا اللي لا اصلا انا ما اصلا انا مو ما ابغى اكل يعني.
2: لا اللي بيضحك بتصير تظبط الصحن.
1: ايوه تمسك اي شيء يا اخي. سبحان الله كلنا يوم تصير لنا مواقف نفس الرياكشن
2: انه تدير وشك على اساس انت ما انك شايف في الهي وتظبط
1: المنديلة انفضها كذا. طيب نفضتها 6 مرات. وجود كمان تقول كمان موقف محرج لما تقرا سعر الوجبه غلط بعدين تكتشف انها اغلى مما هنا يوم اجي اعزم. والله الحساب علي ايش اصبر دقيقه ليش الحساب 600 درهم؟ ايش مين نشوف كمان نشوف رسائلكم. رحت مع اصحابي مطعم وكلنا طلبنا اكل وانا طلبت اكل مختلف شوي وكل اصحابي نزل لهم الاكل وتاخر طلبي لمده ساعه والاخير طلعوا نسيوني تماما وانا ظليت ناطر وانا جوعان بعد ساعه. هذا مو موقف محرج, هذا موقف يزعل, هذا موقف اقوم اكسر. اقوم بعدين دقيقه كيف ممكن اللي انت قاعد معهم ياكلون وانت اكلك لسه ما وصل؟
2: صح
1: احس هذه يعني ما يوم يوصل اكلي وصراحه يعني ما الموضوع صح ادب بس اسويه غصبا عني اللي قاعد استنى اكلك يوصل طالع فيك كذا من فوق لتحت.
2: طبعا مو انا
1: لازم
2: يعني
1: استنى يعني.
2: مو قدامي انا ولا مره شفته.
1: انا اكلت وانت اكلك ما وصل.
2: هو ببلش بعدين بيقول لي تفضلي.
1: ايوه لا ما تفرق يعني واحنا قاعدين في الطاوله طالب اكل. لا احنا يوم نروح مطعم ويوصل اكلك
2: هو قاعد عم يتفرج.
1: استنى طيب انا جوعان زي ما تخاف من العين, ما تخاف من العين. اوكي نزلت مصر اجازه وكنت عازم اختي وزوجها وقت الحساب كل ماكينات الدفع ما كانت شغاله. او نو هنا من جد غلط. الدفع كاش بس للاسف زوج اختي حاسب وكان موقف محرج. يعني ما احسدك على هذا الموقف ابدا اخوي مع انك مو راسل اسمك بس يعني اخس شيء يوم تحاول انك تطلع الفارس المغوار وما تضبط معك. ها
2: في واحدة ضحكتني لما بيكون الاطفال جوعانين وبيشوفوا الطاولة اللي جنبنا فيها اكل
1: طالع فيك كذا من بعيد تشم انفاسه.
2: شو يعني لحمة بتعرف هدول؟
1: أيوة.
2: شو هدول؟
1: هذه بطاطا؟
2: بحياتي ما شفت بطاطا.
1: وأصلا أنت نفسك إنك تعطيه بس غلط تعرف إنه يعني ما لا تأخذ من سترينجرز أكل. أنا سترينجر في نفس الوقت ما أدري إيش أسوي لك. أحيانا أستغل الموقف عيني بعينه وأنا قاعد أكل بطاطس وأغمسها في الكاتشب كمان. شرير
2: عن جد إنك برش الجوزة.
1: شرير. لازلنا نستقبل رسائلكم على 404. ايش هو اكثر موقف محرج صار معك؟ وان شاء الله نروح نوديك احنا على مطعم جديد يصير لك موقف محرج ثاني.

0: اكتشفنا موقف خايس جدا يا جماعة. قولي يلا قولي ها ايش سويتي
1: بالمطاعم الهندية؟
0: المطاعم الهندية ايوه
1: بالمطاعم الهندية بس تخلصوا اكل اوكي نعم. بيشيلوا الصحون بيجيبوا لكم صحن فيه مثل هيك
0: موية
1: نفس تبعية الشوربة ايوه بحطوا فيه مي وعلى جنب ليمون اوكي فانا
0: شربتها اللي تغسل ايدك فيه ان شاء الله
1: عصرت ليمونه
0: عصرت الليمونه بعد
1: عصرت عليها ليمون
0: احد شافك ولا لا
1: كنت مع ناس
0: oh my God.
1: كنت مع ناس وهنن يعني انهم عندهم هاي الثقافة طبعا بيعرفوا هدول المطاعم اوكي نعم. فهنا عم بيطلع علي انه شو عم بعمل طب حكولي
0: قاعد انظف من داخل انظف
1: هاي بحط يعني ما بعرف هذه
0: صعبه هذه صعبه لينا I don't know how you're gonna recover from that هاي صعبه جدا
1: صرت كل ما اروح على المطعم بيقولوا لي لين غسل ايدك وتشربيها لا هي عن جد
0: يا جماعه صراحه قاعدين نضحك في الاستوديو اليوم وان شاء الله يوم الاحد راح نضحك مع بعض كذلك when you're home in Dubai ان شاء الله يوم الاحد تاريخ 2 اغسطس راح اكون موجود معاكم في دبي فيستيفال سيتي مول عشان نشوف مين راح يفوز معنا بشقه الاحلام في دبي جماعه انتم عارفين عن هذا الكامبين ولا لا في متاجر كثيرة جدا إذا صرفت فيها 500 درهم أو أكثر راح تدخل في السحب على بيت في دبي شقة استوديو في الجراند برايز اللي هي شقة غرفتين وصالة أيضا راح أوزع فاوتشرات وراح نلعب مع بعض وراح نستمتع جدا مع بعض يوم الأحد الساعة 5 المساء في دبي فيستيفال سيتي مول تعالوا ونورونا وخلينا نشوف مين راح يفوز إن شاء الله ببيت الأحلام في دبي.

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 38 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: طيب خلونا نقرأ شوية من الرسائل اللي انبعتت لأكثر المواقف المحرجة اللي صارت معاكم عشان تفوزون معنا إن شاء الله بتو فاوتشرز لحضور المطعم في جي اي هوتيل. نشوف نيلي باسم قالت مرة كنا نطلب فطار فول وفلافل وعادي يعني فطار عادي, بس جانا طلب مشاوي وحاجات كانت حلوة بس النادل شال الأطباق على طول, معرفناش نرجع ناكل الله يسامح. صالح البوزة كنت عازم ناس على الغداء معايا بنتي وكانت جوعانة, نزل الغداء على طاولة جنبي, انتقلت بنتي على الطاولة جنبي صارت تاكل وبطلت ترد على كلامي لأنها جوعانة. بعدين خصوصا لما يكونوا صغار خلاص ما تعرف تسيطر عليه, يعني ايش اقول له هذا الولد الحين عشان يرجع. محمد الخطيب باعت اكثر موقف احرجني, مرة عزمت رفيقي على مطعم الشيف تبعه رفيقي كمان وطلع الأكل مو تمام, ورفيقي المعزوم نادى على الشيف وصار يبهدل وأنا بسكته وهو مو راضي, وللأسف أنا ما كنت خبرته إنه الشيف صديقي. أوه نو, صعبة هذه صراحة. يا محمد صراحة موقف لا يحسد عليه. في موقف لهدى, أوه ماي جاد, هدى دخلت دخلت على حمام الرجال بدل النساء تقول الباب كأنه من أيام الفراعنة, مو مبين إيش الرمز. والله من جد أحيانا أروح على مطاعم أستغرب أقول أنتم تمتحنونا قاعدين ولا إيش, حطوا الشيب حق الرجال والشيب حق المرأة. مرة متعبين على فكرة, يعني أحيانا الزيادة اللي هي يسموها إيش كرياتيفيتي. ولكن راح يكون معانا فائز واحد لليوم وراح أعطيكم الموقف اللي صار معها. تقول أنا عندي فوبيا من القطط ومستحيل أقعد بمطعم مفتوح. أول مرة عزمنا زوج أختي وأصر نقعد برا وأنا فهمته من الحلال ترى أنا أخاف من القطط. المهم كان رمضان, أول ما أذن ونزل الأكل نزل معه قطو وأنا أهرب على فين على طول طلعت فوق الطاولة بأعلى ما عندي من صوت أصارخ يا لهوي. المشكلة إن في شوية ناس هربت من المطعم والأكل طاح والموقف كان لا يحسد عليه. سارة إيمان ألف مبروك.
1: تعرف ليش حسيت؟ حسيت قديش الموقف محرج.
0: يس,
1: لأنه خالتي هيك
0: والله تخاف من القطاوة
1: وعملتها برمضان
0: وما تقدر تلومهم صراحة, يشوفوا القطاوة وخلاص على طول
1: تنسى أنه هي بمطعم السيطرة. هي بين
0: سارة عالم. إيمان ألف مبروك, فزتي معانا بتو فاوتشرز لمطعم وايت أوركيد في فندق جي اي بام تري كورت. روحي وانبسطي وإن شاء الله ما تشوفين قطاوة ما يطلع القطاوة هناك. معليش يا جماعة كذا نكون خلصنا الساعة الثانية من اكسترا فايبس. الساعة الجاية إن شاء الله عندي لكم تذاكر للشامي, فخليكم معانا.

0: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: صوت بلا صورة.
1: على امتداد سواحلنا تقف أشجار القرم كما وقفت منذ مئات السنين. عرفها أجدادنا قبل أن نعرفها. من خشبها بنوا بيوتهم وسفنهم، منها نالوا رزقهم من البحر، واليوم نحتفي بها ونعرف عنها أكثر. فالقرم هو تراثنا الطبيعي.
2: حدث رتشر أبوظبي السائقين من طرف مفتاح المركبة داخلها أثناء وقوفها من منزل أو في المواقف مؤكدة أن هذا السلوك يسهل سرقة المركبات أو استخدامها بطريقة غير قانونية ويعرض أصحابها لمخاطر أمنية وخسائر يمكن تجنبها.
3: وشهدت المبادرة من أول أيامها إقبالا كبيرا، حيث استفادت أكثر من 200 أسرة في ميلس أم سقيم و300 أسرة في ميلس ند الشبة، وهذا يعكس تفاعل المجتمع مع المبادرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يوم أمس مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له وصلوا إلى واشنطن، ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وقبيل مغادرته إسرائيل أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم. قتل شخص وأصيب اثنان آخران إثر حادثة إطلاق نار في مدينة مكسيكو قرب ساحة زوكالو العامة والقصر الرئاسي، ولاذ المهاجمون المشتبه بهم بالفرار من موقع الحادثة على متن دراجة نارية، ولا تزال تحقيقات الشرطة جارية. أدت فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة إلى غمر قرى في شرق باكستان، ما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم بقوارب عبر حقول تحولت إلى مساحات شاسعة من المياه يوم أمس. ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات مقاطعة شنغهاي بشمال غرب الصين اليوم، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية. في ختام هذا الموجز، استعادت شركة التكنولوجيا العملاقة آبل

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

يا مرحبا بالكل في الساعة الثالثة والأخيرة من إكسترا فايبز. معايا أنا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99. في هذه الساعة يا جماعة عندنا مقابلة رائعة مع صانع محتوى وناقد أفلام. راح نتكلم معه عن مسيرته وراح نتعلم أكثر عن الشيء اللي يسويه. وكذلك عندي لكم تذاكر لحضور الشامي في بيت ذا هيت في موسمه الخامس. اللي ما يعرف بيت ذا هيت هو من أحلى أحلى الحاجات اللي ممكن تسويها في الصيف في دبي. تقريبا كل أسبوع عندهم حفلة. الأسبوع هذا راح يكون موجودة معنا إن شاء الله رشا الرزق تاريخ الأول من أغسطس السبت هذا. إن شاء الله راح نكون متواجدين هناك. حتكون في فعاليات كثيرة نسويها مع بعض, نلعب في جوائز, في أكل, في حاجات كثير, ونختمها مع رشا رزق ونغني أحلى الأغاني اللي كبرنا عليها على سبيستون. أيضا تاريخ 8 أغسطس راح يكون معنا الشامي, واللي إن شاء الله راح أعطيكم تذاكر له اليوم في الساعة هذه. تاريخ 8 أغسطس زي ما خبرتكم الشامي راح يكون موجود إن شاء الله لايف في بيت ذا هيت. تاريخ 15 أغسطس راح يكون معنا مروان موسى وحليم. يا سلام, راح تكون ليلة الراب من العيار الثقيل. وتاريخ 22 أغسطس راح يكون معانا ليجاسي عزيز مرأة وكمان بيج سام. راح تكون ليلة رائعة جدا, راح تكون ليلة حماسية. أبشركم يا جماعة ضيفي وصل, راح نطلع نهو على الهواء بعد شوي. بس أولا خلينا نبدأ بالمسابقة مع الشام إن شاء الله. مين يبي يحضر خبروني على 404 وعلى تطبيق ARN Play أو حتى على رسائل الواتساب 0487155222. ابعتوا لي الشامي مع اسماكم الثنائية, وإن شاء الله آخر الساعة هذه راح نعلن مين اللي فاز معنا بتذكرتين لحضور الشامي تاريخ 8 أغسطس في بيت ذا هيت. طبعا بيت ذا هيت بتنظيم من الرائعين سبوتلايت لايف انترتينمنت وبرعاية إعلامية من العربية 99. تقدرون تشترون تذاكركم من بلاتينم ليست, ونشوفكم هناك إن شاء الله.

0: ابشركم يا اخوان ضيفي وصل بالسلامه اليوم معنا في استوديو العربيه 99 راشد الفلاسي اللي يعتبر صانع محتوى ويعتبر ناقد افلام. ما فيها كلام
1: ناقش في الموضوع.
0: راشد نورنا في هواء العربيه 99. صبحك الله بالخير.
1: يا هلا.
0: راشد خلينا نتعرف عليك اكثر. انت كيف تعرف نفسك؟
1: أنا أعرف نفسي صاحب رأي في مجال الأفلام
0: والمسلسلات. صاحب رأي ها؟ كلكم بتقولوا كده. يعني ما تعتبر نفسك ناقد أفلام؟
1: لا.
0: إيش اللي أهل الواحد إنه يصير ناقد أفلام؟
1: والله شوف، أنا قبل كنت أقول أن اللي يتكلم عن ويعطي رأيه هو ناقد بشكل عام.
0: بالضبط.
1: بس اللي فهمته في هالمجال أنا لا، أنت لازم تكون متخصص في هالموضوع.
0: تعرف مين يصير ناقد؟ اللي هو نفسية، كل ما صار نفسية كل ما هو أي ناقد.
1: لا شوف صراحة هذا السبب أني أنا سميت الحساب عندي رأي راشد، عشان الناس تعرف أني أنا
0: هذا رأيي. أيوة
1: ما أتكلم عنه ولا شيء. أي
0: كل واحد يقدر يطرح رأي. حلو، أنت تكتيك عندك حلو. طيب يعني راشد أنت كيف بدأت؟ تخبرني، أنت كنت تحب الأفلام، كان بالنسبة لك هواية، إيش اللي خلاك تقول طيب أنا بعطي رأيي عن الأفلام؟
1: بكل صراحة أنا أديت أصدقائي.
0: يقرب المايك شوي.
1: بكل أيوة. صراحة أنا أذيت أصدقائي، يعني أنا من زمان، يعني قول 15 سنة أوكي. حلو. كل ما ينزل مسلسل أو فيلم منقول عن لوس بريكن باد وغيره، كنت أجمع أصدقائي نتكلم ياهم يا أونلاين يا يكون في الميلس أو شيء من هالقبيل، وتأذوا مني تقريبا. بعدين اكتشفت أن هذربت مثل ما أهذرب عندهم يعني في هذا الموضوع أونلاين، وضرب معايا وعرفت إن في ناس مثل عقليتي في السوشيال ميديا، وسويت كوميونيتي معهم.
0: يا سلام. حلو، يعني بدأ من المجلس، يعني تعطي رأيك وشوية مضاربات أمور.
1: أنا مشكلة إني أشوف العمل مو بس كإنترتينمنت ولا كشيء مسلي، أنا أحلل وأشوف أشياء ما لها داعي، فهذا عقلي.
0: بالعكس، جوي وأجواي أنا أحب أصلاً يوم أروح أتابع فيلم على طول أبى أسمع آراء، أبى أتناقش. أنا أمس يعني أزعجت لينا أور برودوسر. أيوة. عن فيلم أوديسي رحت شفته. أوه. الويكند متأخر أنا شوي شفته، ما في حجز صراحة. فل كل السينمات آي ماكس، فما مداني يعني لا لازم أتناقش وأتكلم وأعبر. فأكيد يعني هذا الشيء ممكن يكون صعب أحيانا. قديش صعب المهنة اللي أنت تسويها أنك تعطي الرأي اللي ممكن ما يسبب مشاكل أو جدل أو أنه يكون صح أو غلط؟
1: شوف، أنا بشكل عام أنا أقول رأيي مثل ما أنا أشوفه. أوكي. المشكلة تكون وين؟ إذا أنت كنت متعاون مع بعض الشركات، تحاول تحترم رأيهم ورأيك في نفس الوقت، تحاول توصل لنقطة أنك ما تزعلهم ما تزعلني، أو أني ما أشتغل بشكل عام كله. بس بشكل عام أنا واحد أقول اللي في خاطري بطريقة ممكن الكوميونيتي اللي أنا سويته يفهمين علي أكثر.
0: جميل. طيب أنا راح أعطيكم لذعة شوية من راشد يا إخوان. أبيك إذا قلت لك الحين تحدي مثلا، أنك ممنوع تعطيني تقييم، لكن توصف لي أسوأ فيلم شفته بدون تقييم.
1: أسوأ فيلم شفته؟ وايد صراحة. صراحة في في في وايد، يعني في سلاسل بالنسبة لي. يعني لو أتكلم عن أشياء قديمة أقدر أقول لك فاست أند فيورس، يعني من الأشياء اللي ما أقدر ما يعني
0: لا بس
1: الجزء الأول والثاني فقط.
0: لا الثاني طوكيو دريفت،
1: هو من طوكيو درفت بعده خلاص،
0: بعدين
1: يعني
0: اللي
1: بعده صار سوبر هيروز يعني.
0: لا ايوه لا معلش، فانا ما يعني ليش
1: تطلع الفضل؟ انت قلت ابو جدال هذا اللي صار.
0: اي صح.
1: عرفت. لا هم صراحه بداوا يبالغون، وباين انه يعني بس حق الفلوس.
0: حلو.
1: صراحه يعني
0: صح.
1: اي راحوا الفضاء وراحوا كمان.
0: يس ما له داعي.
1: استوى الموضوع ثاني.
0: خلاص يعني الموضوع صار نستولجيا بالنسبة لنا. سووا اللي تبغونه، بس نبي نشوف فين ديزل ويقول فاميلي وخلاص. انبسطنا.
1: كل واحد معضل جابوه مرة ثانية.
0: نعم. لما قاموا المعضلين يتضاربوا مع بعض. راشد. دروك وشو اسمه جيسون ستيثم صارت بينهم مشكلة.
1: دنزل.
0: لا دروك ودنزل.
1: مش دنزل هو اللي جسمه، نسيتني اسمه.
0: شو اسمه؟
1: البطل. والله نسيت.
0: اثنين قرع دخلوا.
1: المشكلة اني انا قلت دنزل واشنطن خلاص راح اسمه.
0: هو اسمه قريب على دنزل اصلا. طيب هل راجعت فيلم وقلت عنه مو حلو او سيء بعدين تراجعت عن رايك؟
1: لا. لا، لاني اصلا انا ما اضغط ريكورد الا وانا واثق من اللي انا بقوله. بس في حالة واحدة هو صار مع اوديسي الاخير. انا دخلته في عرض خاص.
0: حلو.
1: حق الناس قبل ما ينزل في السينما. اللي صار معي اني انا حصلت تيكت والتكت والكرسي كان سيء، مكان سيء. وانت تعرف انت لازم تختار،
0: لا تقول لي من تحت، انا قاعد اشوف الميمز هذه
1: صراحه. دخلت وتشوف انت لما تعرف ان الداخل فيلم كريستوفر نولان، اول شيء راح تركز فيه التصوير والزوايا اللي ياخذهم. اذا انت قاعد في مكان الزاويه اصلا تختلف، الاكسبيرينس كامل يختلف. انا طلعت من الفيلم وانا اعرف اني بتشوف شيء وايد حلو. طلعت وصراحة كنت يعني مهبط في الفيلم، لاني ما استمتعت بالشيء اللي يبغيني اشوفه كريستوفر نولان. او اللي صار اني رجعت ادخله مرة ثانية، مرة ثانية. وبعدين عرفت انه اوه اوكي الحين الفيلم مبهر مثل ما.
0: طيب اعطينا مراجعة الفيلم اوديسي كذا على السريع، شو رايك فيه؟
1: او الفيلم صراحة رهيب. بس الصراحة بكل صراحة اذا نتكلم عن اعمال كريستوفر نولان، هو مش الاول.
0: هذا اول شيء قلت انا،
1: هو مش الأول. شيء قلت لا لا لا، قبله في في في في ماستر بيس. ما ما ما
0: صح،
1: ما يعني شوف من الاشياء اللي خربت على الفيلم عندي في هذا الفيلم
0: توقعات.
1: مش التوقعات، لا توقعاتي انا عارفها عن كريستوفر نولان. الشيء اللي ما عجب، اللي ما عجبني، الفيلم وايد طويل وفي وايد اشياء في الفيلم، يعني حالف أن يجيب كل السيرة بالضبط.
0: صح.
1: وكل واحد يعطيه دقيقتين ثلاثة، دقيقتين ثلاثة، يعني في أساطير أنا أو في فضول أبغي أعرف أكثر عن الباكراوند مالهم، هو أعطانا إياهم شيء لمحة يعني لفة على الموضوع، فهذا شوية اللي ضايقني. يعني ركز على أشياء وخلى أشياء
0: كان يقدر يكون أجزاء أصلاً، كان يقدر يكون تريلوجي أو شيء زي كذا.
1: المفروض يعني يقطع من النص وخلاص يسوينا إياه فيلمين وننزلهم ناس
0: ما في حيل. الكاميرا هاي اللي شغالة ثلاث دقائق بس
1: والله حقيقة صراحة. لكن يعني الفيلم بشكل عام، يعني التمثيل، الموسيقى، شوف كريستوفر نولان لما تدخل أنت ما تبغى تشوف القصة، القصة نعرفها من 3000 سنة يعني صايرة، لكن كيف هو يطلعها؟ هو مصر أنه ما يدخل السي جي آي والجرين سكرين، الموسيقى يأخذها يدوية، ما يستخدم الكمبيوتر والتكنولوجيا والآي آي.
0: يعرف يسوي بروباغندا والله، يعرف
1: بالضبط، وهذا اللي سواه. يعني العملاق اللي شفناه كان عملاق حقيقي، الكهف اللي شفناه كان كهف حقيقي، ما سوى
0: البحر،
1: ما
0: يطلع يصور في البحر، ما عنده.
1: وانت الناس ما قلت ان الكاميرا ثقيلة اول شيء، تاخذ بس 3 دقائق في وان شوت، فهذه مصيبة. يعني انت كم بتخلي الممثل نفسه يعيد الفوتج او يعيد اللقطة،
0: شيء صعب، صعب جدا.
1: فهذه الكمية اللي انت تبغى تشوفها في الفيلم،
0: نعم،
1: لما تشوفها النتيجة انت تعرف انك شفت ماستر بيس.
0: بالضبط بالضبط. وكنت اقول دائما لكل من يسمع، اذا ناويين تروحون لا تروحون على تقييمات الناس، انا كنت اشوف الناس خلاص احلى فيلم شفته في حياتي، خربت على نفسي. فاهم علي؟ الفيلم حلو مره وممتاز وممتع وكل شيء، بس لا تدخل وانت تقارن باحلى فيلم شفته في حياتك مثلا. فاهم علي؟ لا
1: يعني تقول انترستيلر ولا تقول انسبشن، ما يتقارنون بشكل عام. لا لا ابدا،
0: بس حلو. حلو فيلم.
1: ولما يسألوني هل تتوقع يكون فيلم السنة، أنا صراحة عندي بكويشن في هالموضوع، لأن بعدنا ورانا فيلم دون
0: السنة. صح.
1: أنا هذا الفيلم شفت منه 8 دقائق في العرض الخاص، أوكي، لكن 8 دقائق شعر إيدي
0: والله.
1: يعني شعر جسمي كامل صراحة.
0: أنا بالنسبة لي تيموثي شالامي هو يعني هو أفضل ممثل في جيلنا حاليا.
1: بالضبط، أنت متخيل أن في المقطع 8 دقائق ما في تيموثي،
0: أوف،
1: وما في وايد حوارات،
0: أوف،
1: بس انت شوف. لكن اللي شفته شيء، احنا احنا احنا احنا رايحين على فيلم، اتوقع هو فيلم السنه
0: 2026 ممتاز.
1: 26 هي 25 بعد كانت ممتازه صراحه.
0: حلو
1: يعني.
0: صح. طيب راشد، لو اقول لك تقدر تضغط زر وتحذف فيلم من راسك وتتابعه من اول وجديد، اي فيلم راح يكون؟
1: اعيش الاكسبيرينس كامل من اول وجديد. اوه اوكي. الحين اول شيء خطر في بالي انسبشن، لاني انا شفته تقريبا 10-11 مره صراحه.
0: يستاهل يستاهل،
1: ولان كنت يعني ابغي هالادرينالين اللي يعني في اول
0: نعم، اول مره صح.
1: لكن اللي اكتشفت ان كل مره اشوفه اكتشف شيء جديد
0: انا
1: ما اعرفه ولا انتبهت عليه.
0: صحيح.
1: فهذا هذا الشيء الحلو في هذا.
0: تخيل انه في احد يسمعنا الحين يقول انسبشن ايش هذا، ايش تقول له؟
1: لا هذا 100%
0: صدقني موجودين ممكن يكونون موجودين في الاستديو شوف بعد يو نيفر نو راشد يو نيفر نو. طيب نبي نتكلم شويه عن السينما الاماراتيه.
1: ايوه
0: قاعدين نشوف ما شاء الله يعني كثير من البرودكشن، كثير من الانتاج، كثير من الافلام اللي قاعده تطلع. خبرني اكثر عن السينما الاماراتيه، هل وصلنا؟ هل لازلنا في الطريق؟
1: شوف اذا نتكلم عن الـ عن الـ عن السينما الاماراتيه، نتكلم عنها يعني
0: منظورين،
1: في خطين. نعم. هذا الخط الاول الانتاج الاماراتي، القصص الاماراتيه، الممثلين الاماراتيين، المخرجين الاماراتيين، والروح الاعمال العالميه اللي انتجتها الامارات. هاي اثنيناتهم كلهم يصبون تحت انتاج الاماراتي.
0: حلو.
1: يعني عندنا شركه ما شاء الله عليها كملت الحين 20 سنه، ايماجينيشن.
0: صح.
1: ايماجينيشن الحين سوت ايماجينيشن ستوديوز، لان خلاص فازت بالاوسكار، فازت بالبافتا، فازت بالإيمي، يعني ما شاء الله يعني عندها جوائز، وهي ما حد يعرف عنها ان هي يعني انتجت هالفيلم. منهم يعني لو اعطيك مثال حق الافلام اللي نزلت مؤخرا، هوكم الفيلم الرابع اللي نزل الاخير.
0: أي أي.
1: فيلم يعني من انتاج
0: الرواتي،
1: بس الانتاج
0: دون بعد اعتقد انه ايماجينيشن لها دور في الموضوع،
1: لها دور وتصور هني في الامارات. فانا متاكد انه راح يكون يعني شيخ. فمثل ما قلت لك، التوجه الاماراتي مو من اليوم ورايح، وما ركز على على على الفلوس صراحه، يعني غلط وايد وانتج اشياء ما نجحت وتعدى، وتعاون مع شركات ثانية، مع دول ثانية، مع كتاب أكثر، طلع أشياء. الحين نحن نقول أنه وصلنا تقريبا، لأن عدنا تاريخ في الموضوع، تعلمنا وايد من الأخطاء. فهذا الشيء أنا شفته. إذا نتكلم عن أعمال إماراتية بحتة، يبغي لها وقت بعد شوية، لكن في أشياء نزلت صراحة، في أشياء نزلت تستاهل أن الناس تقول هذا فيلم إماراتي نروح نشوفه.
0: جميل. طيب لو في أحد من برا سألك ليش أصور فيلمي في الإمارات، إيش تقول له؟
1: أول شيء الحكومة متعاونة وياك، عندك لوكيشنات، عندك تشجيع من الشركات ومن الحكومة ومن حتى ولي أمرنا بشكل عام، عندنا تسهيلات أكثر، استوديوهات جاهزة حق الموضوع، مخرجين وتمويل، كل شيء موجود. إذا تبغي، إذا كان الفيلم اللي أنت تبغى تصوره عن الصحراء موجود، تبغي عن الطبيعة موجود، كل شيء، حتى شركات عالمية موجودة هنا في الإمارات، فأسهل لك أنت.
0: غير كذا في ممثلين، يعني أنا ترى ممثل،
1: في ممثل
0: متقاعد شوية راشد، يعني لك علي
1: قل لي عشان أنتقدك.
0: لا لا لا لا لا لا، الحمد لله أنا أعمالي ما وصلت للانتقاد، الحمد لله. طيب راشد نورتنا.
1: أنا أكثر.
0: الاستوديو استوديوك. أشكرك. تخبرتني كنت بتدخل في الإعلام بشيء واحد اللي هو
1: الصراحة. أنا لو أشوف نفسي في الإعلام، أنا ما أشوف نفسي في الإعلام إلا في الراديو صراحة، يعني
0: نورت البيت بيتك.
1: هذا الشيء من أيام الكلية، يعني توني أقول لك قبل الهواء كنت أقول لك، أنا كانوا يقولوا لازم أطلع في الإعلام، وأنا ما كنت أشوف نفسي صراحة في التلفزيون أبدا. اللي كنت أشوفه صراحة هو الراديو.
0: ما شاء الله عليك، أنت الحين باني مجتمع، لك كلمة كبيرة على الذوق العام.
1: أيوه،
0: هذا يعني شيء كبير جدا يا جماعة، انه انا استنى راشد ايش راح يقول على الفيلم عشان اتابع او لا. انت مستوعب راشد؟
1: شوف انا هذه في هاي النقطة الصراحة، انا لو تقول لي هالموضوع قبل سنة صراحة ما كنت بشوف هالشيء، لان يعني الناس اللي تعرفني شخصيا تعرف راشد بتقول هالكلام. لكن الحين في ناس بليز نزل مراجعتك عن هذا الفيلم، لان لنا الحين ما حجزنا، تكلم واكمل اسبوع اشوف نفس الناس تتكلم، صبر. فتسوي مسؤوليه علي صراحه.
0: هي مسؤوليه يا راشد،
1: الحين
0: هي
1: مسؤوليه. فالحين انا عرفت. شوف انا اتوقع، ان مو بس لاني انا انتقد، او اني انا اذا كان الفيلم سيء اقول عنه سيء، اتوقع لاني انا ابو، واغلب الاعمال ما تناسب الاباء او تناسب الأطفال بشكل عام، فأنا أكون صريح في هذا الموضوع.
0: حلو.
1: فأنا يمكن أكون أنا أقرب حق العوائل على أساس أنهم يعرفون إذا يدخلون يهالهم ولا لا. أتوقع هذا الشيء، وخاصة عن آخر فيلم أنا نزلته، شو اسمه، مينيونز.
0: أوكي.
1: مينيونز خلاص يستوى حق الأدلت، مستحيل حق الأطفال. يعني قبل كان في أفلام لهم، وكانت يعني الأشياء اللي ما نبغي عيالنا نشوفها تكون يعني شيء on the side، يعني عرفت، ورا في الباك جراوند. الحين خلاص in your face، عرفت يعني خلاص شوفه غصب عنك الغلط.
0: كل هذه المعلومات يا جماعة وكل هذه الحاجات تقدرون تلقونها على صفحة راشد على الانستغرام
1: راي دوت راشد اندر سكور.
0: تابعوا يا جماعة يستاهل المتابعة فعلا. يعطيكم أفلام من تحت الأرض، ما أدري من وين نجيبها ما شاء الله عليك. نورت هو العربية 99 راشد. البيت بيتك، حياك في أي وقت نقدر نتناقش geeking out about movies ربع ساعة ما شاء الله على الهواء.
1: ما شاء الله
0: حياك حبيبي، نورتنا.
1: شكرا.

0: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب 37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.
2: لازلنا مكملين في مسابقتنا لحضور الشامي تاريخ 8 أغسطس. تذكرتين لك عزيزي المستمع، انت بعت لي بس على 404 وعلى تطبيق ار ان بلاي الشامي مع أسمائك الثنائية وإن شاء الله تفوز معنا.

0: باقي 4 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي أي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
3: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم. اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
4: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 9:35 دقيقة.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: نشوف الزحمة وين على شوارع دبي. نبدأ من أقصى الجنوب عند محطة ناشونال بينت الجديدة المتجهين إلى أبو ظبي، لا توجد أي زحمة تذكر. على شارع الشيخ زايد المتجهين إلى الشارقة كذلك لا توجد زحمة تذكر. شارع الخير كذلك من دبي هيلز مول بالاتجاه لأبو ظبي ازدحامات متفرقة وخفيفة، ومش عارف إيش السبب والله، لا يوجد أي حوادث. شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا عند خلنا نقول منطقة الورقة بالاتجاه إلى أبو ظبي ازدحامات متفرقة وأخف من المعتاد، ولا توجد أي حوادث تذكر. وأدر بالسلامة لكل من يسمع.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

جاء الوقت نعرف مين اللي فاز معنا بتذكرتين لحضور الشامي تاريخ 8 أغسطس في بيت ذا هيت موسمه الخامس. واللي فاز معنا درام رول بليز هي ميمي. ألف ألف ألف ألف ألف مبروك يا ميمي، فزتي معنا بتذكرتين لحضور الشامي. وبكذا نكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبز لليوم. أتمنى أنكم استمتعتوا معي على قدر ما أني مستمتع معكم. بكرة موعدنا إن شاء الله من الساعة 7 صباحا إلين 10 صباحا، نفس المواعيد كل يوم، نفس المسابقات لهذا الأسبوع. فأشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. مع السلامة.

تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع بستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. بستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة بستينو. اتصل على 052 137 99 25.

0: صوت بلا صورة.
1: افتتحت بلدية دبي مأوى رفق بالحيوان، يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المجتمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان.
2: غاباتنا تتوسع، وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
3: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جني الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرتين مسيرتين، وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم. أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت مراجعة وجودها العسكري في أوروبا عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها بيت هكسيث في يونيو خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية إلى 2,426,130 فردا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل. تعرضت منطقة موسكو خلال الليل لهجوم بأكثر من 390 مسيرة وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية اليوم، ما ألحق أضرارا بمنازل بحسب السلطات، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض. أسفر هجوم شنه مسلحون ليلا على قرية زراعية في ولاية كادونا شمال نيجيريا عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم أطفال، واتهم سكان رعاة مشاة بتنفيذ الهجوم في ظل نزاع مزمن بين الرعاة والمزارعين على الموارد ولا سيما المياه والأراضي. ختاما، أفاد مركز شبكات رصد الزلازل الصيني بأن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجات ضرب مقاطعة شينغهاي بشمال غرب الصين اليوم، مضيفا أن زلزالا ثانيا بلغت قوته 5.8 درجات ضرب المنطقة بعد 18 دقيقة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: لا تزعل، انا امزح، الشوق بالقلب يرجع.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، أنا بجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. ممكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بس حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولون لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 89.

من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 من أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: افتتحت بلدية دبي مأوى رفق بالحيوان، يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المجتمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان.
2: غاباتنا تتوسع، وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
3: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جني الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة على حسابه في منصة إكس: إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات، إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالميا، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجا عالميا في تطوير العمل الحكومي والقضائي. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن سلاح الجو الملكي تعامل فجر اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت مراجعة وجودها العسكري في أوروبا عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها بيت هكسيث في يونيو خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي. يصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض اليوم لإجراء محادثات مع دونالد ترامب والقيام بمحاولة أخرى لكسب دعم الرئيس الأمريكي في مواجهة روسيا. أعلن الجيش الأوكراني اليوم ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير 2022 إلى نحو 1,442,140 فردا، من بينهم 1,560 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. قال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف في منشور على تيليجرام اليوم إن مبنى سكنيا في منطقة تشيخوف بالقرب من العاصمة الروسية موسكو تعرض لهجوم بطائرات مسيرة، وإن السلطات المحلية تتحقق حاليا من المعلومات المتعلقة بالضحايا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للتاسع والعشرين من يوليو. احصلوا على جميع المستلزمات الأساسية لأطفالكم واستمتعوا بعرض اشتري واحد واحصل على ثلاثة مجانا لدى كارترز حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: بتن روح بغيباتك متحن بتندهوان.
1: باقي 4 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: أجمل الأغاني العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: افتتحت بلدية دبي مأوى رفق بالحيوان، يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المجتمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان.
2: غاباتنا تتوسع، وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
3: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جني الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على حسابه في منصة إكس: إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات، إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالميا، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجا عالميا في تطوير العمل الحكومي والقضائي. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مواصلة مركز دبي المالي العالمي تحقيق نتائجه الإيجابية وإنجازاته المتلاحقة. وقال سموه: في نتائجه خلال النصف الأول من العام الحالي تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حاجز 10,000 شركة للمرة الأولى في تاريخه، مع نمو سنوي بلغ 30%، وارتفعت شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1933 شركة بنمو بلغ 39%، إلى جانب النمو المتواصل في الشركات العائلية والمؤسسات. اختتم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات توحيد الصف لاستئصال الآفة، والهادفة إلى نشر الوعي وتعزيز الشراكة المجتمعية ومساندة الأسر في مواجهة فخ الإدمان والترويج الرقمي للمخدرات. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن سلاح الجو الملكي تعامل فجر اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. يصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيام بمحاولة أخرى لكسب دعم ترامب في مواجهة روسيا. قال حاكم منطقة موسكو أندري فروبيوف في منشور على تليجرام اليوم إن مبنى سكنيا في مدينة تشيخوف بالقرب من العاصمة الروسية موسكو تعرض لهجوم بطائرات مسيرة، وإن السلطات المحلية تتحقق حاليا من المعلومات المتعلقة بالضحايا. أفاد مركز شبكات رصد الزلازل الصيني بأن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجات ضرب مقاطعة شنغهاي بشمال غرب الصين اليوم، مضيفا أن زلزالا ثانيا بلغت قوته 5.8 درجات ضرب المنطقة بعد 18 دقيقة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم او اكثر في مول الامارات او سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 اغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالاضافة الى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-99.

0: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
1: ممكن أخذ قطعة؟
2: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
3: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

0: صمت بلا صورة.
1: افتتحت بلدية دبي معوى رفق بالحيوان، يضم المعوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المستمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان.
2: غاباتنا تتوسع وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
3: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جنين الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مواصلة مركز دبي المالي العالمي تحقيق النتائج الإيجابية وإنجازاته المتلاحقة بما يسهم في بلوغ دبي الهدف الذي رسمه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ضمن الأجندة الاقتصادية D33 لتكون في مصاف أفضل 4 مراكز مالية في العالم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن سلاح الجو الملكي تعامل اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 من أغسطس في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين، إحداهما سفينة بضائع تنقل شحنة عسكرية في البحر الأسود والأخرى سفينة في ميناء ميكولايف. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي أي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04 814 5500.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أدنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أدنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي ووصل لنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للتاسع والعشرين من يوليو. احصلوا على جميع المستلزمات الأساسية لأطفالكم واستمتعوا بعرض اشتري واحد واحصل على ثلاثة مجانا لدى كارترز حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صمت بلا صورة.
1: افتتحت بلدية دبي مأوى رفق بالحيوان، يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المستمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان.
2: غاباتنا تتوسع وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
3: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جني الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مواصلة مركز دبي المالي العالمي تحقيق نتائج إيجابية وإنجازاته المتلاحقة بما يسهم في بلوغ دبي الهدف الذي رسمه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ضمن الأجندة الاقتصادية D33 لتكون في مصاف أفضل 4 مراكز مالية في العالم. أكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين، إحداهما سفينة بضائع تنقل شحنة عسكرية في البحر الأسود والأخرى سفينة في ميناء ميكولايف. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي اليوم إن الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يمثلان الأولوية الأولى في اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه. أعلن التلفزيون الياباني اليوم إن زلزالا بقوة 7 درجات فارز 1 ضرب جنوب اليابان وأنه تم إصدار إنذار ولكن تم إيقافه من خطر تكون موجات مد عاتية تسونامي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام، اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052 137 9925.

باقي 4 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378

0: صمت بلا صورة.
1: افتتحت بلدية دبي مأوى رفق بالحيوان، يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المستمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان.
2: غاباتنا تتوسع وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
3: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جنين الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية. مكتوم بن محمد 10,000 شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي للمرة الأولى في تاريخه.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع معالي كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تشكل أولويات تنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكاتهما الاستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما. كما بحث اسمه ورئيس وزراء اليونان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 19 لعام 2026 بتشكيل مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني. ويذكر أن دبي الإنسانية هي أكبر مركز إنساني في العالم، وقد تأسست بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في العام 2003 لدعم الجهود الإغاثية العالمية، تأكيدا لنهج دولة الإمارات الدائم في مجال العمل الإنساني. وتعتبر دبي الإنسانية المنطقة الحرة الإنسانية الوحيدة التي تستضيفها مجتمعا متنوعا يضم عشرات من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الشركات التجارية والتي تتكامل أدوارها في تعزيز منظومة عالية الفعالية للاستجابة الإنسانية لمواقف الطوارئ والأزمات في مختلف مناطق العالم. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مواصلة مركز دبي المالي العالمي تحقيق النتائج الإيجابية وإنجازاته المتلاحقة بما يسهم في بلوغ دبي الهدف الذي رسمه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ضمن الأجندة الاقتصادية D33 لتكون في مصاف أفضل 4 مراكز مالية في العالم. وأوضح سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن المركز تجاوز خلال النصف الأول من العام الحالي حاجز 10,000 شركة مسجلة نشطة للمرة الأولى في تاريخه، بنمو سنوي بلغ 30%، فيما ارتفع عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1933 شركة بنمو نسبته 39%، إلى جانب النمو المتواصل في الشركات العالية والمؤسسات. وقال سموه في دبي: لن تقف الريادة عند ما نحققه، بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين في مسيرة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تشارك في صياغته.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن سلاح الجو الملكي تعامل اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية بترا أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيها. أكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. وقال مسؤول في وزارة الخارجية طالبا عدم كشف هويته إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، مشيرا في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن وفق ما ذكرت وكالة فرانس بريس. أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية سيناي تاكاياتشي اليوم تسجيل عدد من الإصابات وانهيار مبانٍ واندلاع حرائق جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب البلاد. وأفادت مصادر بنقل ما لا يقل عن 50 شخصا إلى المستشفيات إثر الزلزال، كما أفاد التلفزيون الرسمي الياباني عن وجود أشخاص عديدين عالقين داخل مركز تجاري تضرر جراء الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب اليابان بعد انهيار أحد طوابقه. وكانت الشرطة المحلية أفادت في وقت سابق لوكالة فرانس بريس

0: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: انرجي مع ياسمين

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 من يوليو حتى 2 من أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع معالي كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره، وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكاتهما الاستراتيجية. كما بحث سموه رئيس وزراء اليونان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 19 لعام 2026 بتشكيل مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني. أكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 من أغسطس في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية سيناي تيكاياتشي اليوم تسجيل عدد من الإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب البلاد، وأفادت مصادر بنقل ما لا يقل عن 50 شخصا إلى المستشفيات إثر الزلزال. كما أفاد التلفزيون الرسمي الياباني عن وجود أشخاص عديدين عالقين داخل مركز تجاري تضرر جراء الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب اليابان بعد أن انهار أحد طوابقه. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير وعقب درست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انتي وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حبك

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للتاسع والعشرين من يوليو. احصلوا على جميع المستلزمات الأساسية لأطفالكم واستمتعوا بعرض اشتري واحد واحصل على ثلاثة مجانا لدى كارترز حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.com.

0: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع

0: صوت بلا صورة.
1: افتتحت بلدية دبي مأوى رفق بالحيوان، يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المجتمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان.
2: غاباتنا تتوسع، وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
3: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جني الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين، أحدهما سفينة بضائع تنقل شحنة عسكرية في البحر الأسود، والأخرى سفينة في ميناء ميكولايف. ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات جنوب غرب اليابان اليوم، متسببا بعشرات الإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق، فيما أفاد التلفزيون عن العديد من القتلى في مركز تجاري متضرر. تستعد فرنسا لمواجهة رابعة لموجة حر كبيرة هذا العام، مع زيادة الضغط على فرق الإطفاء التي تكافح حريق غابات ضخم في منطقة بوردو بسبب ارتفاع درجات الحرارة وظروف الجفاف الشديد في جميع أنحاء جنوب غرب البلاد. أحرز عناصر الإطفاء في إسبانيا تقدما بعد ليلة إيجابية في مكافحة حرائق غابات مستعرة غرب مدريد، أرغمت عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم وفقا لما أفاد وزير الداخلية فرناندو غراندي مارليسا اليوم. وصلت سحب دخانية ناتجة عن حرائق الغابات المندلعة في إسبانيا وفرنسا والبرتغال إلى جنوب النمسا عبر تيارات هوائية، ما تسبب في تشكل ضباب خفيف وظهور الشمس باهتة والقمر بلون أصفر غير معتاد نتيجة الجزيئات الدقيقة العالقة في الجو. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: مرة تانية بنقول مساء الخير على كل الفريوال المنورين على الطريق. أهلا بكم معايا من الساعة 5 والحد الساعة 8 على مدار الثلاث ساعات دول. زي ما تعودنا هنتواصل مع بعض عن طريق الاس ام اس 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب، وهكون معاكم فيهم وائل عصام. النهاردة مكملين فقراتنا وأغانينا ومسابقتنا وحفلاتنا وجوائز الحفلات والكونسرتس والتذاكر وكل حاجة هنعرفها مع بعض في فري واي. دلوقتي نطلع فاصل سريع ونرجع ونبدأ على طول أول حاجة معانا النهار.
1: ولاد الحلال اللي جوه
0: نسمع ولاد الحلال من ألبوم تامر عاشور ومكملين فري واي.

0: باقي 4 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم او اكثر في مول الامارات او سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 اغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالاضافة الى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.

0: الساعة دلوقتي 5:21 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: للناس اللي هي ما عندهاش خطط خلال الصيف ده، أنا جايب لكم خطة صيفية جاهزة. لو بتدوروا على أفضل طريقة تهربوا بيها من حرارة الصيف في دبي، في فعالية حلوة قوي في دبي مول اسمها إلكتريك كارنفال. إيه هي إلكتريك كارنفال؟ دي موجودة في هاوس أوف هايب في دبي مول. دي نقدر نقول عليها الوجهة الصيفية المميزة جدا، اللي فيها مكان واحد بينبض بالألوان والموسيقى والحركة والمفاجآت. مقابل 149 درهم بس هتحصلوا على تذكرة واحدة هتمنحكم التالي. أول حاجة 25 عالم مختلف، عروض حية، شخصيات كرنفالية متجولة، العرض طبعا الاستعراض الكبير هتحضروه، بالإضافة لأبواب سرية وتجارب مخفية ولحظات تصوير أكيد ما تتنسيش. فنقدر نقول عليها هي فعلا الوجهة المثالية للعائلات والصحاب ولكل حد بيدور على تجربة استثنائية بعيدة عن حرارة الصيف. فعالية إلكتريك كارنفال موجودة من يوم 23/7 لحد يوم 30 أغسطس 2026. المواعيد من 10 الصبح لحد الساعة 10 مساء.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارات الشارقة هي 36 درجة مئوية.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

الناس اللي بتحب الأغاني القديمة، الأغاني اللي عشنا معاها أجمل ذكريات، يبقى لازم كويس، يبقى لازم ما تفوتش الليلة دي أبدا. ليلة من بيت ذا هيت هنستمتع فيها بكل الأغاني اللي احنا كبرنا عليها وحبيناها من واحنا صغيرين. مع بيت ذا هيت وتحديدا يوم 1 أغسطس هيكون عندكم موعد مع رشا رزق اللي هتكون معاكم على المسرح، والحفلة أكيد هتكون من تنظيم سبوتلايت لايف وبرعاية العربية 99. كل الناس اللي حابة ان هي تحجز التذاكر دلوقتي ممكن تدخل على الموقع الإلكتروني الخاص ببلاتينوم لست اللي هو platinumlist.net. بما اننا كلمنا عن الاغاني القديمه بقى، يبقى شريط كاسيت ونرجع ل 96. مع الفوش محمد فؤاد، هنساك.

0: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا، سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.at.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

0: عنده لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: افتتحت بلدية دبي مأوى رفق بالحيوان، يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المستمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان.
2: غاباتنا تتوسع وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
3: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جني الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية. الهلال الأحمر يطلق مبادرة سقي الماء للحد من تداعيات فصل الصيف داخل الدولة وخارجها. زلزال عنيف يهز جنوب غرب اليابان وسط تقارير عن ضحايا وانهيارات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان اليوم خلال اتصال هاتفي، بحث مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره خاصة في المجالات الاقتصادية، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تشكل أولويات تنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكاتهما الاستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما. كما بحث سموه ورئيس وزراء اليونان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 19 لعام 2026 بتشكيل مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني. يذكر أن دبي الإنسانية هي أكبر مركز إنساني في العالم، وقد تأسست بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في العام 2003 لدعم الجهود الإغاثية العالمية تأكيدا لنهج دولة الإمارات الدائم في مجال العمل الإنساني. وتعتبر دبي الإنسانية المنطقة الحرة الإنسانية الوحيدة التي تستضيف مجتمعاً متنوعاً يضم عشرات من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الشركات التجارية والتي تتكامل أدوارها في تعزيز منظومة عالية الفعالية للاستجابة الإنسانية لمواقف الطوارئ والأزمات في مختلف مناطق العالم. أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة سقي الماء للحد من تداعيات فصل الصيف داخل الدولة وخارجها، وتستفيد من المبادرة عدد من الشرائح العمالية والفئات المرتبطة بأعمال خارجية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. ورصدت الهيئة تكلفة مبدئية تقدر ب 11 مليونا و 500 ألف درهم لتنفيذ المبادرة محليا وفي العديد من الدول التي تشهد حاليا ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة. وعلى المستوى المحلي تولي المبادرة عناية خاصة بالشرائح والفئات المستفيدة من خلال توفير أدوات حماية من أشعة الشمس الحارقة وتعينها على عدم التعرض لأي تداعيات صحية ناجمة من ارتفاع درجات الحرارة، وتتمثل في توفير مظلات للعمال وعبوات لحفظ برودة المياه، إلى جانب توفير برادات مياه في مواقف المواصلات وصيانة ثلاجات المساجد بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة. وخارجيا تتضمن المبادرة عدة أفرع لتوفير خزانات وشبكات المياه في المناطق الأكثر احتياجا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما من 4 إلى 6 من أغسطس في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. وقال مسؤول في وزارة الخارجية طالبا عدم كشف هويته إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، مشيرا في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن، وفق ما ذكرت وكالة فرانس بريس. ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات جنوب غرب اليابان اليوم، متسببا بعشرات الإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق، فيما أفاد التلفزيون عن العديد من القتلى في مركز تجاري متضرر. وأعلنت أجهزة الإغاثة وجود أشخاص عديدين عالقين داخل مركز تسوق انهار طابقه الثاني في كاشيما بمقاطعة كوماموتو التي طالها الزلزال، فيما أفادت الشرطة عن تلقي بلغات بوقوع انفجار فيه. وأعلنت شبكة TBS التلفزيونية الخاصة مقتل عدد كبير من الأشخاص في المركز التجاري، غير أن ما أعلن حتى الآن مقتل شخص جراء انهيار منزل خلال الزلزال، وفق ما أفادت وكالة كيودو للأنباء. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

وصلنا مع بعض دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين فري واي على هواء 99 العربية. وجي معادنا مع مسابقتنا النهاردة وهي حفلة مميزة جدا جدا جدا وتاريخها كمان مميز جدا جدا. الحفلة هتكون يوم 8 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي. تفاصيل الحفلة ومكان الحفلة ومواعيد الحفلة وازاي نربح مع بعض النهاردة تذكرتين لحضور الحفلة، كل التفاصيل دي هتكون معايا في اللينكات اللي جاية من فري واي. دلوقتي المطلوب منكم تعملوا ايه بقى؟ خشوا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM او حساب الشخصي وائل.عصام_ اي واحد فيهم هتلاقوا ريل جديد لسه حالا نازل، حالا طازة، اوكي؟ اتفرجوا عليه، مهم جدا علشان هو هيكون موضوع مسابقتنا النهاردة. يلا بينا

مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربيه, ولسه معاكم وائل عصام. وعلى طول دلوقتي هنبدا مسابقتنا مع حفل مهم جدا, هيكون يوم زي ما قلت لكم 8/8 في مركز دبي التجاري العالمي. بكلمكم على حفله فيها ميكس رائع, يعني اغاني حلوه واحساس وطرب وذكريات وحنين, كله كده ايه ميكس مع بعض. الليله دي هيكون فيها, ركزوا بقى معايا في الاسماء, وائل جسار ورامي جمال. الله. طبعا لازم اقول لكم اللي حابب ان هو يضمن 100% ان شاء الله مكانه في الحفله دي, كل المطلوب منكم ان انتوا تخشوا على platinumlist.net علشان تشتروا التذاكر. ولكن انا النهارده ومبارح ولحد اخر الاسبوع عندي كل يوم تذكرتين لحضور الحفله, تذكرتين. حلو الكلام, حلو الكلام. طيب النهارده الموضوع سوشيال ميديا. النهارده انتوا عارفين بحب اغير كل شويه ايه شويه هوا شويه سوشيال ميديا عشان ايه اللطافه. طيب النهارده سوشيال ميديا هنعمل ايه بقى؟ هنخش على حسابنا العربيه 99 اف ام او حساب الشخصي وائل دوت عصام اندرسكور, هنا موجود وهنا موجود, هتلاقوا ريل بكلمكم عن تاريخ اغنيه كنت حكيته لكم قريب جدا جدا جدا عن واحدة من أشهر الأغاني اللي صنعت واحد من أشهر النجوم. تمام؟ تمام. هتطلبوا هتدخلوا على الريل ده تفرجوا عليه, وبعدين فضلا لا أمرا, أوكي؟ فضلا لا أمرا لايك ريبوست وكومنت لطيف. ليه بقى الكومنت اللطيف؟ لأن الكومنت وكل الناس اللي هتكتب كومنتات هي دي اللي هناخد منها وهنختار منها الرابح بالتذكرتين النهاردة. حد يقول طب يا وائل هنكتب ايه في الكومنتات؟ انا اقول لكم تكتبوا ايه في الكومنتات. هتكتبوا اسم الاغنية اللي انا بحكي قصتها في الريل. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. يبقى المطلوب نخش على العربية 99 اف ام نشوف الريل اللي انا حطه, لايك ريبوست وكومنت. الكومنت هو عبارة عن اسم الاغنية اللي انا بحكي لكم قصتها في الريل. نسمع أغنية جديدة من ألبوم الهضبة وانت جنبي, ونكمل فريواي.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف، كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الساعة دلوقتي 6:22 دقيقة في استديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: انا ما اعرفش ازاي ممكن يبقى حد عنده الفرصه دي ويفوتها. فرصه ان انتوا تخشوا السحب عشان تربحوا منزل في دبي من وسط 12 منزل يا جماعه. الكلام ده مستمر لحد يوم 30 اغسطس. كل المطلوب منكم ان انتوا في المحلات المشاركه تنفقوا 500 درهم او اكتر وتعملوا سكان وابلود للفاتوره بتاعتكم، وبكده انتوا دخلتوا السحب بشكل كامل على بيت من البيوت الموجودة في إمارة دبي. عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن الموضوع ممكن تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
4: أجمل الأغاني العربية.

أرجع من تاني وأفكركم بحفل يوم 8 أغسطس 8/8 في مركز دبي التجاري العالمي، والحفلة دي هيكون فيها 2 من ألمع النجوم في الوطن العربي. الحفلة هتضم وائل جسار ورامي جمال. عشان تحضروا الحفلة الموضوع من أسهل ما يكون، عندكم طريقة من الاثنين، يا إما تحجزوا التذاكر عن طريق platinumlist.net أو تركزوا معايا كل يوم بيكون معايا مسابقة وبتربحوا فيها تذكرتين لحضور الحفلة. مسابقة النهاردة على السوشيال ميديا عشان اختار النهاردة الرابح من الاسماس. النهاردة الاختيار من الكومنتات اللي في السوشيال ميديا على آخر ريل أنا منزله. منزلكم ريل لقصة أغنية كنت حكيتها لكم لمطرب مشهور جدا جدا جدا، وهي واحدة من الأغاني اللي صنعت نجوميته. المطلوب منكم تكتبولي اسم الأغنية اللي أنا بحكي قصتها في الريل في الكومنتات، بعد فضلا لا أمرا اللايك والريبوست الجميل بتاعكم. وشكرا جزيلا ليكم، انتوا كده اشتركتوا معايا في مسابقة النهاردة، وإعلان الرابح أكيد هيكون في الساعة اللي جاية. دلوقتي بقى تعالوا نطلع فاصل، هسمعكم أغنية غريبة جدا من نوعها. الأغنية دي كلها كمان مرة كلها AI، يعني واضح ان AI داخل ماجير شوية، يعني داخل بقلبه كده وبقوة حتى في صناعة الأغنية. يعني ممكن احنا فهمنا ان هو يعمل شوية رتوش، يعمل شوية افكتات، ولكن يصنع مطربة كاملة بشكل كامل، لحن وكلمات وغناء وأداء وشكل كمان، الموضوع غريب. عايزين تعرفوا المطربة اللي أنا بكلمكم عنها اللي تم صناعتها وصناعة المحتوى بتاعها بالكامل من الـ AI، تفاصيل أكتر هتكون معايا في اللينكات اللي جاية، ولكن دلوقتي تعالوا أسمعكم واحدة من أغانيها. يلا بينا.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: يوم الأحد هيتم الكشف عن أحد الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. انضموا لينا في دبي فاستيفال سيتي مول الساعة 5 مساء عشان تعرفوا لو كنتوا انتوا الفائز المحظوظ. عشان تعرفوا أكتر ممكن تزوروا الموقع الإلكتروني whenyourhomeindubai.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
3: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في JA The Resort مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر JA Resorts Hotels.com أو اتصل على 04 814 55

0: صمت بلا صورة.
1: افتتحت بلدية دبي مأوى رفق بالحيوان، يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المجتمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان.
2: غاباتنا تتوسع، وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
3: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جني الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 19 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني وعبد الله عبد الرحمن الشيباني نائبا للرئيس. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بمكتبه في الديوان الأميري سعادة روان جوماكيبك سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين، كما تبادل الجانبان الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة في العديد من المجالات. أفاد سكان في أماكن عدة بمدينة غزة بالإضافة إلى شمال رفح لمصادر إعلامية بأن قوات إسرائيلية قامت بتحريك أماكن العلامات الصفراء خلال الأيام العشر الماضية، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة في مناطق تعاني بالفعل من الدمار جراء أشهر من الصراع. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقال نتنياهو قبل مغادرته إسرائيل إن لقاءه مع ترامب شرف كبير لكنه أيضا مسؤولية كبيرة. ندد الاتحاد الأوروبي اليوم باعتداء أجهزة الأمن الإيرانية على دبلوماسيين فرنسيين في طهران، معتبرا أنه يهدد العلاقات الدبلوماسية. وقالت المسؤولة السياسة الخارجية للتكتل كايا كالاس إن ذلك يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات فيينا ويهدد الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدبلوماسية. وصلت سحب دخانية ناتجة عن حرائق الغابات المندلعة في إسبانيا وفرنسا والبرتغال إلى جنوب النمسا عبر تيارات هوائية، مما تسبب في تشكل ضباب خفيف. وحذر المسؤول بقسم الغابات والزراعة في العاصمة فيينا من خطر مرتفع للغاية لاندلاع الحرائق في المدينة ومحيطها بسبب جفاف التربة وقلة الأمطار وتراكم الأوراق سريعة الاشتعال. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام، ومكملين مسابقتنا مع حفل وائل جسار ورامي جمال. زي ما قلت لكم النهارده عشان تربحوا معايا التذكرتين، كل المطلوب منكم تدخلوا على حسابنا على الانستجرام العربية 99 اف ام، هتلاقوا فيه ريل، اخر ريل موجود على الصفحة هو ريل انا منزله عن قصة اغنية كنا اتكلمنا فيها على الهواء مع بعض لواحد من اكبر نجوم الوطن العربي، والاغنية دي واحدة من الاغاني اللي صنعت نجوميته بشكل تدريجي. كل المطلوب منكم تتفرجوا على الريل واللايك والريبوست والحركات اللطيفة دي، وبعدين نكتب في الكومنت اسم الاغنية اللي انا بحكي لكم عنها. اسم الاغنية طبعا موجود في الريل، نكتبه بس في الكومنتات، وبكده تكونوا اشتركتوا معايا في التذكرتين النهاردة عشان الحفلة اللي هتكون يوم 8 أغسطس. في اللينك اللي جاي بقى هحكي لكم قصة المطربة الافتراضية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: من هنا تبدأ إطلالتكم الجديدة، لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للأزياء والإكسسوارات من 31 يوليو حتى 2 أغسطس حصريا ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى. اكتشفوا العروض الرائعة على أحدث صيحات الموضة والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الحياة اليومية لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة. هذا هو الوقت المثالي للحصول على كل ما ترغبون فيه مقابل أسعار مميزة. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في اي وقت، انا اتكلم عن 2007، في اي وقت اذا القياده دوبها تعرف كم جيمه الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سالت عن النظام هذا قبل كم من سنه، وين راح هذا النظام؟ كان اول نظام لي بس حكومه دبي، يعني بالاصول ويعني بالممتلكات الخاصه بالحكومه. قالوا لي دكتوره ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومه دبي لتنظيم الاصول في الحكومه. كانوا دائما يقولون لنا انتم تشتغلون في الحكومه، انت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني انت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: ضيفه الحلقه الدكتوره بشرى البلوشي، مدير اداره تنفيذي للحوكمه واداره المخاطر للامن السيبراني في مركز دبي للامن الالكتروني. قريبا
4: اجمل الاغاني العربيه تستمعون اليها على العربيه 9

تعالوا بقى دلوقتي احكي لكم قصه المطربه الافتراضيه الاي اي اللي انتوا سمعتوها في نهايه الساعه اللي فاتت، وهسمعكم برضو اغنيه حلوه قوي قوي كمان مره قوي يعني ليها دلوقتي، ولكن لما نخلص كلام عن الموضوع. طبعا هو الموضوع مشروع ما بين شركتين فكروا يكسروا كل القوالب التقليديه لصناعه نجم او تحديدا مطرب، وفكروا ان هم يصنعوا نجمه تحديدا يعني من الذكاء الاصطناعي. النجمة دي بتقدم محتوى على السوشيال ميديا وبتغني وما شاء الله يعني حسنة المظهر وجميلة وكل حاجة في الدنيا وصوتها حلو قوي، وعملوا ليها أغاني ونزلوها على اليوتيوب وعلى المنصات المختلفة لصناعة المحتوى والمنصات المختلفة للأغاني والموسيقى. الموضوع هو إنتاج مشترك ما بين شركتين زي ما قلت لكم، الشركة الأولى اسمها موفا ستوديو والشركة الثانية اسمها أريدو برودكشن، وسموا البروجكت ده أو المطربة دي لارا أريدو، اسمها خشوا على اليوتيوب هتلاقوا لارا أريدو. تمام، مجموعة بقى من الأغاني في لوكيشنز مختلفة، والمدهش إن الأداء ليه شخصية. يعني ايه لي شخصيه؟ يعني تحس فيه حس ما تحسهوش روبوتي او ان هو يعني طالع كده من غير احساس، لا في احساس في الكلام، في احساس في الاداء، حتى النفس يا مؤمنين واخدين بالهم منه وطالع في الغنى. ولما بيعملوا الموضوع على اليوتيوب كفيديو وهي بتاخد النفس يعني بيبان كأن حد بياخد نفس يعني طبيعي، ومش عارف تعدل شعرها تفاصيل غير طبيعية. طبعا الهدف مش انترتينمنت فقط، يعني ماشي احنا نتبسط وكل حاجة، ولكن الشركات المصنعة بتفكر بشكل تاني ان دي تكون نموذج علشان يجيب لهم فلوس. حد يقول لي طب ازاي يجيب فلوس يا وائل؟ طيب ما هو النموذج ده وقت لما ينجح والناس تحبه وتقبل على المحتوى بتاعه سواء كان على السوشيال ميديا او سواء كان في الغنى او الى اخره، فهيبقى كمان ممكن بعد كده مادة للإعلان. فيستعملوا الأستاذة والأنسة لارا أريدو اللي هي كاملا عبارة عن ذكاء اصطناعي، ويستعملوها في حملات إعلانية ودعائية وياخدوا من وراها فلوس وما يدوهاش ولا مليم. وعايزين بقى نشوفها تعترض عايزين بقى نشوفها وهي بتطلب زيادة مثلا، فيش، احنا رايحين في حتة ما يعلم بيها إلا ربنا، حدش عارف والله التكنولوجيا واخدنا لفين. فكرتهم كده بجد ان هم يصنعوا مطربة افتراضية تجيب لهم ربح من غير ما تاخد ولا مليم. طبعا في تكلفة اللي هي الحاجات البسيطة، يعني اللي هو اجور الناس اللي بتشتغل عشان تطلع البروجكت ده، وموضوع الايديتنج والمونتاج واليوتيوب، الناس اللي بتعمل ابلود، يعني ايه فريق العمل اللي هو بيعمل الحاجات اللي هي التكنيكال البسيطة جدا اللي بياخدوا عليها اجر شهري وخلاص مرتبهم واجر بيعملوه وانتهى. ولكن الأرباح الكبرى اللي هتيجي من لارا واللي زي لارا بعد كده دي لا يشاركهم فيها أحد. رايحين على فين؟ ما احناش عارفين. والله عموما سيبكم من ده وده، تعالوا احنا نستمتع بالحتة بتاعتنا احنا الموسيقى أولا، فتعالوا نسمع الموسيقى وتعالوا ألعب لكم أغنية تانية من أغاني لارا أريدو.

0: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-67

العربية 99.

قبل ما نختم مع بعض النهاردة فري واي، طبعا حابب أشكركم جدا جدا جدا على كل تفاعلكم معايا على مدار الثلاث ساعات اللي فاتوا. ودلوقتي نختم ونعلن اسم الرابح معايا بتذكرتين لحضور حفل وائل جسار ورامي جمال يوم 8/8. بشكر كل الناس اللي حطت كومنتات طبعا على الريل النهاردة على السوشيال ميديا، ولكن النهاردة تم اختيار اللي يربح معايا التذكرتين سماح علي. مبروك يا سماح، ألف ألف مبروك. هيتم التواصل طبعا معاكي على حسابك على الانستجرام عشان تبعت لنا رقمك للتواصل عشان قسم الجوائز يتواصل معاكي ويبعت لك التيكتس بتاعتك. بكده أكون وصلت معاكم النهاردة لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8 بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي تصبحوا على ألف خير.

0: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
1: ممكن أخذ قطعة؟
2: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
3: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
4: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

0: صمت بلا صورة.
1: افتتحت بلدية دبي مأوى رفق بالحيوان، يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المجتمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان.
2: غاباتنا تتوسع وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
3: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جنين الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية. موانئ دبي العالمية الشريك الاستراتيجي لقمة الإعلام العربي 2026. الاتحاد الأوروبي يندد باعتداء إيراني على دبلوماسيين فرنسيين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم لإمارة دبي المرسوم رقم 19 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني وعبد الله عبد الرحمن الشيباني نائبا للرئيس. يذكر أن دبي الإنسانية هي أكبر مركز إنساني في العالم، وقد تأسست بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في العام 2003 لدعم الجهود الإغاثية العالمية تأكيدا لنهج دولة الإمارات الدائم في مجال العمل الإنساني. وتعتبر دبي الإنسانية المنطقة الحرة الإنسانية الوحيدة التي تستضيف مجتمعا متنوعا يضم عشرات من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الشركات التجارية والتي تتكامل أدوارها في تعزيز منظومة عالية الفعالية للاستجابة الإنسانية لمواقف الطوارئ والأزمات في مختلف مناطق العالم. رحب نادي دبي للصحافة الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي بانضمام موانئ دبي العالمية دي بي وورد مجددا كشريك استراتيجي للقمة في دورتها المقبلة، والمقرر عقد أعمالها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. إذن مقرر عقد أعمالها خلال شهر سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمية. هذا وأعربت معالي منى غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، أعربت معاليها عن بالغ ترحيبها بالشراكة المتجددة مع واحدة من أهم وأبرز المؤسسات الاقتصادية في دبي بل وعلى مستوى المنطقة والعالم، وهي موانئ دبي العالمية، مؤكدة أن هذه الشراكة تعكس مدى التكامل الذي يجمع الإعلام والاقتصاد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة ليس فقط على الصعيد العربي ولكن في الإطار العالمي الأشمل. وأشادت معالي منى المري بالأثر الإيجابي الكبير لموانئ دبي العالمية سواء على الصعيد الاقتصادي كإحدى أهم وأكبر المؤسسات الاقتصادية الوطنية ذات الانتشار العالمي الكبير من خلال تواجدها واستثماراتها في عشرات الأسواق الحيوية في قارات أفريقيا، أمريكا الجنوبية، أوروبا، آسيا وأستراليا، وكذلك كشريك فاعل ومؤثر في نقل رسالة الإمارات إلى العالم، وهي رسالة خير وتعاون ورغبة صادقة في فتح آفاق اقتصادية جديدة تخدم شعوب العالم وتدعم طموحاتها التنموية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ندد الاتحاد الأوروبي اليوم باعتداء أجهزة الأمن الإيرانية على دبلوماسيين فرنسيين في طهران، معتبرا أنه يهدد العلاقات الدبلوماسية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للتكتل كايا كالاس: يدين الاتحاد الأوروبي الاعتداء على اثنين من دبلوماسيي سفارة فرنسا في طهران الذي ارتكبته قوات الأمن الإيرانية في 19 يوليو، ورأت أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات فيينا ويهدد الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدبلوماسية. هذا وكان وزير الخارجية الفرنسي جانويل باغو كشف في 20 يوليو أن دبلوماسيين كانا في الليلة السابقة ضحية عمل ترهيبي بالغ الخطورة من جانب أجهزة الأمن الإيرانية، وأن أحدهما تعرض للاعتداء. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وسيكون هذا اللقاء 8 بين نتنياهو وترامب منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي في ولاية ثانية. وقال نتنياهو قبل مغادرته إسرائيل: إن لقائه مع ترامب شرف كبير، لكنه أيضا مسؤولية كبيرة. وأضاف نتنياهو: سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران، وبطبيعة الحال هدفنا هو الحفاظ على أمننا وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا. إلى قطاع غزة، حيث أفاد سكان في أماكن عدة بمدينة غزة بالإضافة إلى شمال رفح، أفادت السكان لمصادر إعلامية بأن قوات إسرائيلية قامت بتحريك أماكن العلامات الصفراء خلال الأيام العشرة الماضية، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة في مناطق تعاني بالفعل من الدمار جراء أشهر من الصراع. في ملف زلزال اليابان، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جنوب غرب اليابان اليوم، متسببا بعشرات الإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق، فيما أفادت وسائل إعلام يابانية أن هناك العديد من القتلى في مركز تجاري متضرر. وإلى الحرائق، حيث وصلت سحب دخانية ناتجة عن حرائق الغابات المندلعة في إسبانيا وفرنسا والبرتغال إلى جنوب النمسا عبر تيارات هوائية، مما تسبب في تشكل ضباب خفيف. وحذر المسؤول بقسم الغابات والزراعة في العاصمة فيينا من خطر مرتفع للغاية لاندلاع الحرائق في المدينة ومحيطها بسبب جفاف التربة وقلة الأمطار وتراكم الأوراق سريعة الاشتعال. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، نلتقي بإذن الله بعد أقل من ساعة من الآن مع نشرة جديدة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تخيل انه في شخص اليوم عايش حياته بشكل طبيعي وما يدري انه مشتريات ب 500 درهم من احد المتاجر المشاركة ممكن تغير حياته بالكامل، لانه يمكن يكون هو الفائز بمنزل الاحلام في دبي هذا الاسبوع. الموعد صار قريب، يوم الاحد 2 اغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول بنعيش لحظة ما تتكرر، لحظة اعلان اسم الفائز بمنزل الاحلام في دبي لهذا الاسبوع. ولو مو مشارك لا تشيل هم، تعال بنفسك لانه عندنا العاب وتحديات وجوائز بكميات كبيرة. الأحد 2 أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول، يمكن البيت يروح لشخص واحد لكن الجوائز والوناسة للجميع. نشوفكم هناك.

باقي 4 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: ولا مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: صمت بلا صورة.
1: افتتحت بلدية دبي مأوى رفق بالحيوان، يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المجتمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان.
2: غاباتنا تتوسع، وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
3: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جني الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عمار بن حميد يستقبل سفير كازاخستان. صقر غباش ونواف سلام يبحثان تعزيز العلاقات الإماراتية اللبنانية والتعاون العربي المشترك. نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بمكتبه في الديوان الأميري سعادة روان جمع كيبك سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين، كما تبادل الجانبان الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة في العديد من المجالات. هذا وأشاد سعادة روان بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وما تشهده الدولة عموما وعجمان خصوصا من نهضة في مختلف الميادين. التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي اليوم في بيروت دولة نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وإلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم العمل العربي المشترك ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأكد دولة نواف سلام أن ارتباط لبنان بعمقه العربي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز مسيرة التعافي والازدهار، مشيرا إلى أن تعميق التعاون العربي يسهم في تعزيز قدرة الدول العربية على تحقيق الأمن والاستقرار وصون مصالح شعوبها، بما يعكس أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ بدء حرب إيران. وقال نتنياهو قبل مغادرته إسرائيل إن لقاءه مع ترامب شرف كبير، لكنه أيضا مسؤولية كبيرة. وأضاف نتنياهو سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران، وبطبيعة الحال هدفنا هو الحفاظ على أمننا وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا. ندد الاتحاد الأوروبي اليوم باعتداء أجهزة الأمن الإيرانية على دبلوماسيين فرنسيين في طهران، معتبرا أنه يهدد العلاقات الدبلوماسية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للتكتل كايا كالاس: يدين الاتحاد الأوروبي الاعتداء على 2 من دبلوماسيي سفارة فرنسا في طهران الذي ارتكبته قوات الأمن الإيرانية في 19 من يوليو، ورأت أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات فيينا ويهدد الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدبلوماسية. هذا وكان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو كشف في 20 من يوليو أن الدبلوماسيين كانا في الليلة السابقة ضحية عمل ترهيبي بالغ الخطورة من جانب أجهزة الأمن الإيرانية، وأن أحدهما تعرض لاعتداء. إلى قطاع غزة، حيث أفاد سكان في أماكن عدة بمدينة غزة بالإضافة إلى شمال رفح لمصادر إعلامية بأن قوات إسرائيلية قامت بتحريك أماكن العلامات الصفراء خلال الأيام 10 الماضية، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة في مناطق تعاني بالفعل من الدمار جراء أشهر من الصراع. إلى اليابان، حيث ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جنوب غرب اليابان اليوم، متسببا بعشرات الإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق، فيما أفادت وسائل إعلام يابانية عن العديد من القتلى في مركز تجاري متضرر. هذا وأعلنت أجهزة الإغاثة وجود أشخاص عديدين عالقين داخل مركز تسوق انهار طابقه الثاني في كاشيما بمقاطعة كوماموتو التي طالها الزلزال، فيما أفادت الشرطة عن تلقي بلاغات بوقوع انفجار فيه. من الزلزال إلى حرائق الغابات، حيث وصلت سحب دخانية ناتجة عن حرائق الغابات المندلعة في إسبانيا وفرنسا والبرتغال إلى جنوب النمسا عبر تيارات هوائية، مما تسبب في تشكل ضباب خفيف. وحذر المسؤول بقسم الغابات والزراعة في العاصمة فيينا من خطر مرتفع للغاية لاندلاع الحرائق في المدينة ومحيطها بسبب جفاف التربة وقلة الأمطار وتراكم الأوراق سريعة الاشتعال. وفي سياق متصل، أمرت السلطات الفرنسية بإجلاء ما يقرب من 4000 شخص آخرين اليوم من المواقع السياحية على ساحل المحيط الأطلسي، حيث هددت درجات الحرارة المرتفعة السيطرة الهشة لرجال الأطفاء على حريق غابات هائل غرب بوردو. هذا وقد أدى الحريق في منطقة جيروند إلى إحراق مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة باريس، وأجبرت الحرائق 220,000 شخص على الإجلاء. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم او اكثر في مول الامارات او سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 اغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالاضافة الى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صمت بلا صورة.
1: افتتحت بلدية دبي مأوى رفق بالحيوان، يضم المأوى مرافق متكاملة لإيواء ورعاية وعلاج وتأهيل القطط المستمعية، إلى جانب برامج التبني بطاقة استيعابية توصل لـ200 حيوان.
2: غاباتنا تتوسع وهذا لم يأتي مصادفة، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزمت دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
3: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لدعم موسم جنين الرطب في واحات العين، تشمل إدارة الري وصيانة منظومة الأفلاج ومكافحة الآفات الزراعية والمحافظة على البنية التراثية للواحات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان، وتطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والذي يظل دائما على قمة الأولويات الوطنية ومحور خطط التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية الإمارات حاضرا ومستقبلا. التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي اليوم في بيروت دولة نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك في مقر مجلس النواب اللبنانية. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب اللبناني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. أفاد سكان في أماكن عدة بمدينة غزة بالإضافة إلى شمال رفح لمصادر إعلامية بأن قوات إسرائيلية قامت بتحريك أماكن العلامات الصفراء خلال الأيام العشر الماضية، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة في مناطق تعاني بالفعل من الدمار جراء أشهر من الصراع. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقال نتنياهو: سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران، وبطبيعة الحال هدفنا هو الحفاظ على أمننا وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا. أدان الاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية باسم الدول الأعضاء الاعتداء الذي شنته قوات الأمن الإيرانية على دبلوماسيين اثنين من السفارة الفرنسية في طهران يوم 19 يوليو، معتبرا إياه انتهاكا صارخا لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وتهديدا لسلامة البعثات الأجنبية. أعلنت أوغندا رسميا القضاء على تفشي مرض الإيبولا بعد إكمالها فترة المراقبة البالغة 42 يوما إثر تعافي آخر مريض في 14 يونيو الماضي، مؤكدة إبقاء حدودها مغلقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية التي لا تزال تشهد تصاعدا في أعداد الإصابات. ختام الموجز عن أحوال الطقس في دولة الإمارات، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وغربا وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وقوية أحيانا مثيرة للغبار مع السحب. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافه والتوصيات اللي أطلع فيها ما شافه والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص خوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نوليدج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: وانت

إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

العربية 99. الموسيقى أولاً.

هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي.
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي.
3: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
4: انرجي.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للتاسع والعشرين من يوليو. احصلوا على جميع المستلزمات الأساسية لأطفالكم واستمتعوا بعرض اشتري واحد واحصل على ثلاثة مجانا لدى كارترز حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

باقي 4 أيام لتكونوا معاي أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول. يوم الأحد من 5 إلى 7 مساء عندنا ألعاب وجوائز وفاوتشرات، وأخيرا إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي. نشوفكم هناك.

تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع باجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الاولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

العربية 99 الموسيقى أولا. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

أموال تطلق إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك مع تطبيق حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.